قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم

والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.

آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلن

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمع والأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب، فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى، وإياك ودعوات المظلوم فإنهن مجابات، وعليك بصلاة الغداة وصلاة العشاء فاشهدهما، فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت مفاتيح الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000

0: يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 64 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشهيد، وقد ورد هذا الاسم في الأحاديث الصحيحة التي عدد بها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله الحسنى. فالشهيد اسم من أسماء الله الحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق سماه الله في كتابه الكريم شهيداً. إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والذي يقدم أثمن ما يملك سمي شهيدا، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما حدثنا عن بذل المال والنفس قدم المال على النفس، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. في معظم الآيات التي تحدثت عن البذل جاء بذل المال مقدماً على بذل النفس لأنه أسهل. وفي آية واحدة قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هون تقديم أهمية، ما دام في قضية بيع قطعي نبدأ بالأهم فالمهم. أيها الإخوة، معنى شهيد صيغة مبالغة لاسم الفاعل، شهد يشهد شاهد. الشهيد صيغة مبالغة اسم الفاعل، معنى شهد يعني حضر، شهد هذا الحفل فلان يعني حضره فلان، شهد هذه الصفقة فلان أي حضرها فلان، شهد هذه الوليمة فلان أي حضرها فلان. فالشهيد هو الذي يشهد أي يحضر. نعم. والذي يحضر يعلم، والذي يعلم يعلم. فهناك معان ثلاثة تستفاد من كلمة شهيد: حضر، وعلم، وأعلم. فالله سبحانه وتعالى بهذا المعنى شهيد مع كل مخلوق، مع كل مخلوق بعلمه، وهو معكم أينما كنتم. أينما كنتم، إن كنتم في أطباق الجو، أو تحت أمواج الماء، أو في الصحراء، أو في اليابسة، في المدن، في السفر، أينما كنت الله معك. العلماء قالوا هذه معية عامة، معية عامة، يعني الله جل جلاله مع المخلوقات بعلمه. قال: وهناك معية خاصة.

إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، وهو معكم أينما كنتم معية عامة، إن الله مع المتقين معية خاصة. معية الله الخاصة أي معهم مؤيدا وناصرا وحافظا وموفقا. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ما معك أحد، أقرب الناس إليك يتنكر لك. معكم مؤيدا، معكم ناصرا، معكم موفقا، معكم حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عبدي، في الحديث القدسي، أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال: يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يسأل عبدا آخر: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال: يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. قال: عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. فالله عز وجل مع المؤمن حافظا ومؤيدا وناصرا وموفقا، وما توفيقي إلا بالله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيد ونصر وحفظ ووفق. هذه المعية الخاصة، إلا أن المعية الخاصة مشروطة، وقال الله: إني معكم لئن في سنن، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إذا معنى شهيد يعني معك. يا ربي، يا موسى، أتحب أن أكون جليسك؟ قال: كيف ذلك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ هو معك، إن ذكرته هو معك، وكن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. الشهيد مع كل مخلوق، مع كل مخلوق بعلمه، ومع المؤمن بتوفيقه وحفظه وتأييده ونصره، شهيد. قالا: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرعون، قتل الإنسان عنده كقتل ذبابة. فرعون قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم، إنني معكما أسمع وأرى. وكل مؤمن شعر أن الله معه يشعر بقوة لا حدود لها. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هي معية الله عز وجل، هي الإيمان. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. إذن الشهيد هو معك، معك علما إذا كنت مخلوقا عاديا، ومعك حافظا وناصرا وموفقا ومؤيدا إن كنت مؤمنا أو صابرا أو متقيا. من لوازم الشهيد أنه يعلم، ومن لوازم الشهيد أنه يعلم. حضر، علم، يعلم، هو حاضر مع كل مخلوق في كل زمان ومكان، وهو عالم به. قال بعض العلماء: الشهيد الأمين بشهادته، الأمين في شهادته، يعني شهادة دقيقة جدا. أحيانا الإنسان قد يحضر لك: يا أخي والله ما شعرت، شو ساوي؟ أنا معكم كنت، لكن

لأبو علي. يعني إذا الله عز وجل شهيد لا تخفى عليه خافية، ولا حركة ولا سكنة ولا خاطر ولا صراع أبدا، نفوس العباد مكشوفة له هكذا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أقرب إليه من حبل الوريد. فالمعنى الفرعي الآن الشهيد الأمين في شهادته، يعني لا يغيب عن علمه شيء، البالغ الغاية في علمه بالأمور الظاهرة. طيب الآن شهيد حاضر، شهيد يعلم، الآن شهيد يعلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. هنا السؤال، إنسان من جنس البشر يشهد لك بلسانه، يقول لك أنا كنت في المكان الفلاني فعلا حدث ما حدث، يشهد لك بلسانه، ولكن الله جل جلاله كيف يشهد لك؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال عرفت الله من نقض العزائم. الإنسان الغافل الشارد المشرك يأخذ بكل الأسباب ويعتمد عليها ويظن أن الأمور تجري على ما يريد، ثم يفاجأ أن الله أبطل كل مسعاه. عرفت الله من نقض العزائم. ألا ترون في كل مكان وزمان أن الله يشهد لخلقه أنه لا إله إلا هو؟ يعني بالتعبير المألوف مع الله ما في زكي. النجاح بالتوفيق لا بالذكاء. نجاح الإنسان بتوفيق الله، وتوفيق الله باستقامته على أمره. فالله يشهد. يعني مثلا نجيب أمثلة، أب توفي ترك 5 أولاد، أكبر الأولاد أخذ كل الثروة، كيف يشهد الله أنه لا إله إلا هو؟ يوفق المظلومين ويمحق الظالم. أما بحسب قوانين الأرض الذي أخذ كل المال ينبغي أن ينمو هذا المال عنده، والذي حرم منه ينبغي أن يعيش فقيرا بائسا. يشهد الله للناس أن الأمر بيده، أنت أخذت المال كله أتلف الله المال وأتلف صاحبه، والذي حرم منه وليس له إلا الله وفقه الله. وكم من أخ استولى على كل الثروة عمل عند إخوته في المستقبل أجيرا وعلى هذا فقس. يشهد الله لخلقه أنه لا إله إلا هو، الأمر بيده. فبتلاقي الأقوياء الله جل جلاله يدمرهم أحيانا، والضعفاء ينصرهم، الأغنياء إن أدوا زكاة مالهم يبارك لهم في مالهم، إن لم يؤدوا يمحق مالهم. الإنسان أحيانا لا يملك من الدنيا شيئا لكن يملك استقامته، فالله عز وجل يكرمه، يعلي مكانه، يرزقه، ينصره، يؤيده. إذا ربنا بينصر إنسان ضعيف وفقير، نصر الله لهذا الضعيف الفقير شهادة من الله لخلقه أن الأمر بيده، ليس بالمال ولا بالسلطان ولا بالذكاء ولا بالحسب ولا بالنسب، ولكن بطاعة الله عز وجل. أريد أن أعطيكم معنى دقيق في بالحياة، قواعد مادية، هذه القواعد المادية تخرق. يعني مثلا على الآلة الحاسبة القرض الربوي أربح، ما في 100,000 ضرب 18% 118، دفعت 100 أبطل 118، حسابات آلة حاسبة. بس الله قال يمحق الله الربا، قال ويربي الصدقات. أقرضت 100,000 بحسب تضخم النقدي ردت لك أقل ب 18%، ردت لك 78,000 أو 88,000. لكن ربنا عز وجل بألطافه الخفية يحفظ المال وينمي المال ويحفظ صاحب المال، يحفظ له أهله وأولاده وصحته، يؤيده، ينصره، يوفقه.

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط؟ معناها أن الله شهيد، يعني يشهد، يحضر، حاضر، وعالم، والآن يعلمنا أن الأمر بيده، لا بذكائكم ولا بأموالكم ولا بأحسابكم ولا بأنسابكم ولا بتجمعاتكم ولا بكل ما تملكون، الأمر بيد الله. الله مع المحسن، مع الطائع، مع المستقيم، ينصره ويؤيده، شهيد لأنه يشهد لنا. يعني أقرب الأمثلة التاريخية، النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه قومه إلى المدينة، يعني قريش أقوى قبيلة في الجزيرة، أقوى قبيلة. شيء آخر، قريش فيها أموال، فيها أبطال، فيها عتاد، فيها فرسان، فيها عدد، والنبي ضعيف مستضعف، لم يستطع إنقاذ عمار بن ياسر من التعذيب. يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، ما في دخل. لما هاجر هدر دمه، لمن كانت العاقبة؟ ما معنى الله شهيد؟ يعني قريش بخيلها وصولتها وقوتها وفرسانها ومؤامراتها وشدة بأس رجالها دمرها الله عز وجل ونصر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء يتكرر. يعني إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. شهيد الله عز وجل، حاضر عالم يعلم، حاضر عالم يعلم، شهيد يشهد لك. يعني مثلا شاب مستقيم يعرف الله ويخافه، يتحرى الحلال، يرجو رضا الله، يخاف سخطه، لا يعصيه، يغض بصره، يضبط لسانه، يضبط سمعه وبصره. طيب فقير لك، بتلاقي شاب آخر قوة ومنعة ومال وأهل ودعم. الله عز وجل ينصر المستقيم ويدمر المنحرف. ما معنى ذلك؟ أن الله يشهد. ألم يقل الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ شيء دقيق جدا كلام ربنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قانون والله أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمنا، وزوال الكون أهون على الله من أن يتبدى لكم أن هذا الإنسان القوي الكافر المنحرف الذي يخطط لمستقبل رائع، تحقيق ما خطط له يتناقض مع وجود الله. لذلك بتفاجأ الإنسان، يعني قلاع عمرت 70 عاما تهاوت كبيت العنكبوت، أليس هذا من فعل الله عز وجل؟ ليريكم آياته. الله شهيد يشهد لنا أنه لا إله إلا هو. العوام يستخدمون هذه الكلمة، يقول لك مرة ما في إلا الله، يقول لك الله كبير، غنية الكلمات، ما في إلا الله، لا إله إلا الله، هو المعطي، هو المانع، هو القابض، هو الباسط، هو المعز، هو المذل، هو الرازق، هو الحافظ، ما في إلا الله. يقول لك الله كبير، يكون إنسان قوي، قوي جدا، يؤتى من مأمنه. يعني إن بطش ربك لشديد. الشهيد هو الحاضر الذي لا يغيب عنه شيء في ملكه، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والله مرة قال لي أحدهم كلمة أعجبتني،
قال لي الحمد لله على وجود الله. أيام الإنسان لئيم لأنه بتجاهل إمكاناتك، بتجاهل عطاءاتك، بتجاهل ميزاتك، بيعتم عليك، بس الله شهيد. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، إن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله، انتهي الأمر. إذا كنت تعلم أن الله يعلم ما في مشكلة إطلاق، يكفيك أن الله يعلم. أيام الإنسان بكل عمل عظيم لكن لا يظهر، يعتم عليه بشكل مقصود، أي الله شهيد. قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. فإذا كان الله شهيدا ما في مشكلة، الحمد لله على أنه يشهد كل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني لو فرضنا موظف هيك، المدير العام يلي بيده ترفيعه ورفع رواتبه ودعمه وتقليب المناصب عليا، يعلم إمكانات هذا الموظف ويعلم عطاءاته ويعلم دخته، وإذا في أزمة ما بيعرف، لا يعرف خير إن شاء الله. أجمل كلمة قال سيدنا عمر الله يرضى عنه، لما جاء رسول من معركة نهاوند، قال له حدثني ماذا حدث؟ قال له والله مات خلق كثير. قال له من هم؟ ذكر له بعض الأسماء. قال له من أيضا؟ قال له إنك لا تعرفه، يعني ماتوا ما بتعرفه. فبكى عمر وقال ما ضرهم أني لا أعرفهم، إذا كان الله يعرفهم ومين أنا يعني، ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. أنت عملت عمل طيب، الناس ما قدروا، لا يقدروا خير إن شاء الله. أولم يكفك أن الله على كل شيء شهيد؟ ما يكفي. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ انتهى الأمر. فعلامة المخلص لا يبحث عن تقدير الناس ولا عن انتزاع إعجابهم، لا، يرى أن الله يعلم، انتهى الأمر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال الآن هو شهيد حاضر ويعلم. قال إذا كان العلم مطلقا فهو العليم. شهيد يعني عليم، علم مطلق. أما إذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير، أما إذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. الله يشهد ما ظهر وخبير بما بطن ويعلم ما ظهر وما بطن. يشهد ما ظهر وخبير بما بطن ويعلم ما ظهر وما بطن. العلم مطلقا شهيد، العلم مطلقا عليم، العلم بظواهر الأشياء شهيد، ببواطنها خبير. بعض العلماء يقول الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. أنت أحياناً تلتقي مع مدير عام لمؤسسة يعرف الأمور الكبيرة، أما دقائق ما يجري ما بيعرف، ما عندي علم. لكن مقام الألوهية يقتضي أن يعلم كل التفاصيل، يعني أدق خواطر الإنسان يعلمها الله، أدق خواطره. أيام الإنسان يعلن عن شيء ويبطن خلافه، يعني يزور شخص ويعلن للزيارة سبب، إنه أنا بلغني مريض، بيكون يأتي ليرى في دين ليطالب، هو أخفى شيء وأظهر شيء. فربنا عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما أعلنت ويعلم ما أسررت ويعلم ما خفي عنك، أنت بالذات يعلم ما خفي عنك. والله سبحانه وتعالى هو الشهيد لأنه يشهد على الخلق يوم القيامة. الآن أحدث طريقة بالتحقيق أن تصوره المخالف وأن تعرض عليه الصورة.

انتهى الأمر، ما في يحكي ولا فيه. أنت الساعة الفلانية بالشرع الفلاني خالفت، لا أنا ما كنت. هذه الصورة، هذه سيارتك وهذا التاريخ وهذا الشارع، انتهى الأمر. فأحياناً الإنسان إذا عرض عليه عمله مصوراً يسكت. فقال بعض العلماء: الله شهيد يشهد لعباده يوم القيامة، يشهدهم أعمالهم، أي معنى جديد، يشهدهم أعمالهم. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. تفضل، هي أعمالك. طلقت ظلما، قبضت هذا المال ظلما، دلست بهذه الصفقة، أخفيت هذا العيب، أكلت هذا المال ولا يحق لك أن تأكله، سهرت في المكان الفلاني، أطلقت قصرات في المكان الفلاني، كلها يعني بالتعبير الحديث أعمالك بشكل فيلم ملون ناطق مع التاريخ والساعات والمكان والزمان. تكلم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا معنى جديد، يشهدك أعمالك يوم القيامة. لذلك إن علمت أن الله يراقبك فهذا أكبر دافع لك على طاعة الله. إن علمت أن الله يراقبك، إن الله على كل شيء رقيب شهيد. بالمناسبة، هل تصدقون أنه من أجل أن تعلم، علمك أن الله يعلم هو علة وجودك على وجه الأرض؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحقيقة أسماء الله 99، لكن الله اختار من أسمائه كلها اسمين: العلم والقدرة. إن علمت أن الله يعلم، وأنه سيحاسب، وأنه قوي، لا بد من أن تستقيم على أمره. أنا أضرب أمثلة كثيرة، ممكن راكب مركبتك والإشارة حمراء والشرطي واقف معه موتور والسيارة واقفة وفيها ضابط والقانون صارم والعقوبة شديدة وأنت إنسان عادي ما لك قوة، ممكن تمشي؟ ما بتمشي، مستحيل. إن علمت أن الله يعلم وسيحاسب مستحيل أن تعصيه، فإن عصيته فلضعف في علمك أنه يعلم، أو لضعف في علمك أنه سيحاسب. أما إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب لا يمكن أن تعصي. هذا المعنى الثاني. لو حللت المعصية تحليل علمي، الإنسان بيمشي على الأحمر إمتى؟ الساعة 3 بالليل، لك ما في حدا، إنه اللي بيحاسبك لا يعلم. وبيمشي على الأحمر إذا كان أقوى من الشرطي بكتير ومن رؤسائه بيمشي كمان، أما إذا كان ما له أقوى والشرطي واقف بيمشي؟ ما بيمشي. هي قانون نفسي هذا. يعني أنت لو علمت أن الله يعلم ولا تخفى عليه خافية، وأنه سيحاسب، لا بد من أن يحاسب، لا يمكن أن تعصيه، شهيد الله عز وجل، حاضر، عالم، يعلم. قال: ذكر اسم الشهيد في القرآن الكريم 19 مرة. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: إن الله كان على كل شيء شهيدا. أبدا، كل حادث، كل أمر، الله عز وجل شهيد ويعلم، وسيفصل بين خلقه يوم القيامة. أيام الإنسان يكون طليق اللسان، عنده قوة حجة ولو بالباطل، يقنع الآخرين. مثل هؤلاء إذا كانوا منحرفين في حياتهم وكانوا معتدين على الآخرين، الله عز وجل يسلبهم، يأخذ منهم هذا السلاح.

يقول يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، شهيد الله عز وجل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الذي أنطق كل شيء. هذه أول آية، إن الله كان على كل شيء شهيدا، يعني هو رقيب عليكم بربكم. إذا معك إنسان من علية القوم، يعني تتكلم أي كلمة أمامه؟ إذا زارك ضيف من علية القوم، شخص محترم، عالم، عميد أسرة مثلا، مكانته كبيرة، منصبه رفيع، أخلاقه عالية، شخص يعني متفوق، إن في علمه أو في مرتبته أو في إلى آخره، يعني أنت وأنت أمامه ضيف، تتكلم أي كلمة؟ ممكن تتكلم كلمات تزيئة أمامه؟ ممكن تخاصم أهلك أمامه؟ ممكن تطلق لسانك بالسباب أمامه؟ إنسان من جنسك لكن له مكانة. فأنت إذا أيقنت أن الله على كل شيء شهيد هو معك، وين؟ يعني أحد أكبر أسباب الانضباط شعور الإنسان أن الله معه، أحد أكبر أسباب الانضباط. أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي كان رقيبا عليكم. وفي آل عمران، لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. أيام الإنسان يقول لك دبرت، عملت، لبسته إياها، أخفيت عليه العيب، طلعت من البضاعة، بيكون في عيب خطير، طلعت منها، لبستها لفلان، بظن حاله ذكي. والله عز وجل على كل شيء شهيد. لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يعني شهيد، حاضر، يعلم، يعلم، سيجازي. ما طلعت ذكي معناتها أنت. والله آلاف القصص، آلاف والله، إنسان ظن أنه العمل يخفى على الله، فعله وظن نفسه ذكي، ثم كشف ودفع ثمنه غاليا ولقي جزاء عمله ودمره الله عز وجل، مع أنه ما طلع ذكي. يعني إنسان الصحف كتبت عنه من فترة، يعني في نوع من الدجل بعلاقته مع الآخرين، يبتز أمواله، هو يعمل في الطب، دخله كل 3 أيام مليون ليرة، عمليات ضخمة، ثم كشف. طب ما طلع زكي معناته؟ ما طلع زكي أبدا. لأنه أقول هذا مرارا، إذا كان في انحراف أو في عدوان، الانحراف والعدوان بيستمر إلى حين، أما دائما لا يستمر، لا بد من أن يكشفه الله وأن يلقى صاحبه جزاء عمله في الدنيا قبل الآخرة. وهذا من آيات الله، هذا من دلائل قدرة الله عز وجل. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في المائدة، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم العزيز الحكيم. في سورة النساء، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. بالطائف كذبوه، سخروا منه، ردوا دعوته، أغروا سفهاءهم به، آذوه، ضربوه، لكن الله على كل شيء شهيد. جاء بعد الطائف الإسراء والمعراج،
رفع الله نبيه إلى أعلى عليين، أعلمه أنه سيد الخلق وحبيب الحق، قال له إنه هو السميع البصير، سمع دعاءك في الطائف. قل أي شيء أكبر شهادة؟ أيام الإنسان بجهز شهود أقوياء، لك فلان يعرف وفلان حضران وفلان معي إقرار منه وفلان عمل لي تصريح، في أقوى من كل هذه الشهادات أن يشهد الله لك أنك مستقيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إذا شهد الله لك أنك على الحق هذه أكبر شهادة. هذه الآيات أيها الإخوة وردت في كتاب الله، 19 آية ورد فيها اسم الشهيد. آية أخرى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. من شهادة الله لهذا الإنسان، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عم تصلي يشهد الله يعلم الله، تصلي تقرأ القرآن، تسبح تذكر تستغفر، تغض البصر، تأمر بالمعروف، كل عملك في علم الله وهو يشهد عملك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يكفي أن الله يشهد. نعم. وفي سورة يونس فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وسار الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، أو عالم الغيب والشهادة، يعني يعلم يشهد لما ظهر ويعلم لما ظهر ولما بطن. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة، ملخص هذا الاسم الجليل أن الله معكم أينما كنتم، معكم بعلمه ومعكم بتأييده إن كنتم على طاعته، معكم بعلمه ومعكم بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. من لوازم أنه معكم يعلم ما تفعلون، يعلم ظاهر العمل وباطن العمل ونوايا العمل ومؤدى العمل وخلفية العمل. علمك عملك بكل تفاصيله وملابساته وخلفياته وأهدافه ومراميه في علم الله عز وجل.

عز وجل. ثم هو ينبئك عن عملك في الدنيا والآخرة، ينبئك عن ذاته وعن عملك في الدنيا والآخرة، يشهد لك أنه لا إله إلا هو، أنت تريد والله يريد، وأنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. الحديث ورد بالأثر القدسي.

0: وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إذن شهيد يعلم وشهيد يعلم، ينبئك أنه لا إله إلا الله وينبئك عن عملك بحكمه لك. يعني إذا واحد مستقيم يشهد الله له أنه مستقيم من خلال التوفيق، وإذا إنسان ماله حرام يشهد الله له بأن ماله حرام من خلال التدمير، يدمر له ماله. وإذا شاب مستقيم على أمر الله عز وجل يشهد الله له أنه مستقيم بالتوفيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المعيشة الضنك شهادة الله بالمنحرف بأن هذا القرآن كلامه، يشهد لك عن ذاته وعن أفعاله وعن كلامه ويشهدك عملك في الدنيا والآخرة. إذن حاضر ويعلم ويعلم، هذا هو الشهيد. الآن أدب المؤمن مع هذا الاسم، إذا علمت أن الله معك وأنه شهيد عليك وأنه يسمع كلامك ويرى حركتك ويعلم باطنك، لا بد من أن تتأدب معه. فالأدب مع الله من نتائج أن العبد يوقن أن الله على أفعاله شهيد. نعم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوّر.

من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول المحبون العارفون الذاكرون: سبحان من له في كل شيء آية، وفي كل ناطق معنى. سبحان من فتح أسرار العارفين لسماع تسبيح الموجودات، فشاهدوا في كل مصنوع كمالا ألهمهم معرفة وجوده، وأطمعهم في بره وجوده.
1: سبحان من تنفطر قلوب المحبين شوقا إلى لقائه، وتدهش الألباب خوفا من بعاده. سبحان من لا راحة للقلوب إلا بذكره والثناء عليه، ولا نعيم إلا على بساط رضوانه يوم لقائه. ويا حسرة من نظر إليه مولاه وهو على ذميم خطاياه، قد أغمض عن المراقبة في دنياه جفنا وهو يحسب أن يترك سدى.
0: أخي المسلم، سئل العارف المحب الذاكر الجنيد رحمه الله، سئل يوما عن المحبة فقال:
2: عبد ذهب عن نفسه واتصل بذكر ربه وقام بأداء حقوقه ونظر إليه بقلبه، فإن تكلم فبالله، وإن سكت فمع الله.
1: وسئل عارف ذاكر محب آخر عن المحبة فقال:
2: هي إيثار المحبوب عن كل مصحوب، وهي الميل الدائم بالقلب الهائم، وهي أن تكون للمحبوب كالمملوك حتى لا يكون لك منك شيء.
0: ويروى أن واحدا من المحبين قال يوما: ذهب المحبون لله تعالى بشرف الدنيا والآخرة، فقيل له: كيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، صدق رسول الله.
1: وجاء في بعض الكتب المنزلة في صفة المحبين: لن يسأم المحبون لله عز وجل من طول اجتهادهم، بل يحبونه ويحبون ذكره، ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح، ويخافون عليهم يوم تبدو الفضائح. أولئك أولياء الله تعالى وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك لا راحة لهم دون لقائه.

0: وعلى درب المحبة والذكر والمعرفة، نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
1: وأعود بك إلى المراقبة التي هي من صفات المحبين العارفين الذاكرين، فأقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق رسول الله. وقال ابن المبارك لرجل: راقب الله تعالى. فسأله الرجل: كيف؟ قال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله رقيب على باطنك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هاد صدق الله العظيم.
1: وتحضرني الساعة هذه الحكاية التي سمعناها من بعض السلف، فقد قيل إنه كان لشيخ من المشايخ تلاميذ عديدون، وكان بينهم شاب هو أصغرهم سنا، فكان الشيخ يؤثره ويكرمه ويقدمه، فعاتبه بعضهم في ذلك، فجاء بعدة طيور وأعطى كل واحد منهم طائرا وسكينا، وقال لهم ليذبح كل واحد منكم طائرة في موضع لا يراه فيه أحد، وأمر الشاب بما أمرهم به. ومر بعض الوقت وعادوا الواحد إثر الآخر وبيد كل منهم طائره مذبوحا، ثم جاء الشاب وطائره لم يزل في يده حيا، فقال له لما لم تذبح طائرك كما فعل أصحابك؟ فقال لم أجد موضعا لا يراني فيه أحد، إذ الله سبحانه وتعالى مطلع علي في كل مكان. فقالوا جميعا والله لقد حق لك أن تكرم وتقدم.
2: عفوا يا شيخنا،
1: سل عما تريد يا ولدي.
2: المراقبة أتحول بين العبد والمعصية؟
1: قال رجل للجنيد
3: يا سيدي بما أستعين على غض البصر؟
1: فقال الجنيد بعلمك أن نظر الناظر إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه، وقال إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل. وعن مالك بن دينار أنه قال جنات عدن من جنات الفردوس، وفيها حور خلقن من ورد الجنة، يقول الله عز وجل إنما يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني، والذين انثنت أصلابهم من خشيتي وعزتي وجلالي إني لأهم بعذاب أهل الأرض، فإذا نظرت أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب.
2: وبما تتحقق المراقبة يا شيخنا الغزالي؟
1: بدوام الذكر، وفي ذلك يقول المرتعش
3: المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة.
1: وقال الترمذي اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. ولله در سهل التسطوري الذي قال لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان.

0: يروى أنه لما مات زوج رابعة العدوية استأذن في الدخول عليها الحسن البصري وأصحابه، فأذنت لهم، ثم أرخت ستارا بينها وبينهم وجلست خلفه، وقال لها قائلهم: يا رابعة، مات زوجك وانقضت عدتك، ولا بد لك من زوج يقيم على شؤونك، فاختاري لك واحدا منا. فقالت:
1: حبا وكرامة، دلوني على من هو أعلمكم حتى أزوجه نفسي.
0: قال قائلهم: أعلمنا الحسن البصري.
1: لا بأس، إن أجابني عن 4 مسائل فأنا له أهل.
2: سلي يا سيدتي عما تريدين، وإن وفقني الله أجبتك.
1: إذا أنا مت، هل أخرج من الدنيا مسلمة أم كافرة؟
2: يا سيدتي، هذا غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى.
1: سبحانه وتعالى، وإذا وضعت في القبر وجاءني منكر ونكير يسألانني، أتراني أقدر على جوابهما أم لا؟
2: هذا أيضا غيب لا يعلمه إلا الله
1: سبحانه وتعالى. وإذا حشر الناس يوم القيامة وتطايرت الكتب، وأعطى بعضهم كتابه بيمينه وبعضهم كتابه بشماله، أفسأعطى كتابي بيميني أم بشمالي؟
2: سيدتي، هذا أيضا غيب لا يعلمه إلا الله
1: سبحانه وتعالى. وإذا نودي في الخلائق فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن أي الفريقين سأكون؟
2: هذا أيضا غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل.
1: أعلم أني في كرب وقلق من هذه 4، ولا أراك خففت من كربي أو قلقي، ولا أراني في حاجة إلى زوج وأنا على هذه الحال.
3: أتيت أطلب غفرانا.

0: الله
1: مع الذاكرين.
0: الله الله الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان

0: عربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا، لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن

غير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه.

يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

آيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ربنا ما خلقت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما نشرت على الأرض حياة وفي السماء جناحا إلا بالحق، وما شع نجم أو أشرقت شمس أو انعقد على شجر ثمر إلا بالحق، وما قضيت أمرا وما خلقت بشرا إلا بالحق، سبح باسمك الإنسان والطير والشجر، والملائكة يسبحون بحمدك ويستغفرون لمن في الأرض التي حملت الرواسي وأنبتت ما لذ وطاب من نعم وآلاء، فترى التفاوت في خلق الرحمن، وترى الطير صافات والفلك تجري في البحر بنعمة الله، وترى الأرض خاشعة

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فانظر يا أخي وتبصر وتأمل وتفكر وقل: كيف خلق الله السماوات بغير عمد؟ كل هذا الإعجاز الإلهي جاء دليلا على عظمتك يا إلهي وعلى قدرتك. فامنحنا القدرة والقدوة لبناء هذا الوطن وتعزيز أركانه وحماية منشآته وتحقيق طموحاته بهمة الأبناء والآباء والساهرين القائمين على شأنه وأمنه، السائرين في مدارات التغيير والتطوير والتحديث والتعمير. فهذا شأن المواطن في وطن هو مهدنا وبيتنا وخيمتنا وعزنا ومجدنا وحياتنا الحافلة، وحياتنا الحافلة بالتعاون والتناغم. ولتحفظ اللهم قائدنا الهاشمي عميد آل البيت وقدوة الأخيار والأحرار، فهو الرائد الذي يصدق أهله ويحمل وطنه في حله وترحاله وسفره الميمون، ليجعله في الذرى وطن الأمجاد ووطن الحداثة والأصالة والإبداع.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم إنك الخلاق الذي خلقت حبيبك المصطفى فسويت ذاته المحمدية، وأنت المصور الذي أبدعت صفاته الجسدية والروحية، وأنت البارئ الذي كملت أخلاقه العظيمة العلوية، ثم أدبته يا ربنا أدبا ربانيا فصار الصورة المثالية التي أردتها للبشرية والحقيقة الكاملة للإنسانية. فكان من أجل ذلك مما نعرفه وما لا نعرفه عنه مما خصصته به أهلا لعظيم حبنا وإجلالنا، وجديرا بكل أشواقنا وتقديرنا، فندعوك بحق هذا الرسول ومكانته لديك أن تقبل صلاتنا عليه، حتى نحس ونشعر في أعماق نفوسنا أنه سراج حياتنا وقوت قلوبنا ومنهل أشواقنا وسر الإخلاص.

اللهم صل على حبيبنا وعلى آله صلاة طيبة مباركة، واجعل صلواتنا على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين المباركين شواهد صدق تدل على حقيقة حالنا في حب رسولنا، ودلائل ساطعة تؤكد صدق ولائنا لنبينا، واجعل اللهم صلواتنا عليه موارد عذبة تروي غلة أشواقنا، ومراحم تشفي أمراض نفوسنا. اللهم إنا ندعوك دعاء طاعة وعبادة أن تجعل صلاتنا على نبينا تصدر من قلوبنا، وهي أشد ما تكون إيمانا بأنه رسول الرحمة، وترددها ألسنتنا، وهي أكثر ما تكون شكرا لجلالك على هذه النعمة، وتضرعا إليك أن تقبل منا الحمد.

ارزقنا ببركة الصلاة على النبي نورا يضيء قلوبنا في عبادتك، وتوفيقا منك يهدينا دائما إلى طاعتك، وأشواقا تملأنا إخلاصا في محبة رسولك ومحبتك، حتى لا نسمع ولا نرى ولا نشعر إلا بربوبيتك وعظمتك، ولا نعرف إلا أن الأمر كله بإرادتك، وأن الأكوان كلها في قبضتك. فندعوك بجلالك وبهائك أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد قرة عيوننا صلاة تخصها منك بعميم رضوانك، وتتوج

عظيم حنانك، صلاة كاملة شاملة لكل ما تحبه وترضاه له من عظيم فضلك وإحسانك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زلنا نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذا الأثير الذي يحمل إلى القلوب نفحات الإيمان، وإلى النفوس رسائل الطمأنينة، وإلى الحياة معاني الخير والبركة. في هذه الأوقات المباركة نتذكر أن أعمارنا صفحات تكتب كل يوم، وأن السعيد من ملأ صفحته بطاعة أو كلمة طيبة أو عمل صالح ينفع الناس ويقربه إلى الله تعالى. فالدقائق التي تمضي لا تعود، والأيام التي تنقضي لا تسترد، وإنما يبقى أثر ما قدمنا فيها من خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهاجرين والأنصار. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأروانا. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وبركة، واجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم الاثنين 7 أيلول 2026، 25 من ربيع أول لعام 1448 للهجرة، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 2:35، وأذان العصر في الساعة 4:08، وأذان المغرب في الساعة 6:59، وأذان العشاء في الساعة 8:17. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أردننا العزيز آمنا مطمئنا، وأدم عليه نعمة الأمن والإيمان، ووفق قيادته الهاشمية لكل خير. اللهم اجعل أيامنا في هذا البلد الطيب وسائر بلاد المسلمين عامرة بالرضا والطمأنينة.

0: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، أيضا الزميل الدكتور مارك حياصات من الإشراف العام، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعة.

0: ساعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين.

0: وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 55 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 88 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي

لنفسي نفعاً ولا ضرّاً إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أيها الإخوة، هذه الآية لها دلالات كبيرة جداً، ذلك أن الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس أنه رسول هذه الأمة وأنه نبي هذه الأمة، ومع أنه سيد ولد آدم، ومع أنه سيد الأنبياء والمرسلين، ومع أنه حبيب الحق وسيد الخلق، لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً. ماذا أراد الله من هذه الآية؟ أي إنسان كائناً من كان من آدم إلى يوم القيامة يدعي أنه يملك للآخرين نفعاً أو ضرّاً فهو كاذب، وأي إنسان من آدم إلى يوم القيامة يدعي أنه يعلم الغيب فهو كاذب. هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، مقام النبي وهو فوق كل المقامات، وهو رسول فوق كل الرسل، ومع ذلك لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً، فلئلا يملك لغيره من باب أولى، وهو لا يعلم الغيب. هل تصدقون أن هذه الآية وحدها يمكن أن تنفي نفياً قاطعاً ملايين القصص التي لا أصل لها؟ هذا الدين دين الله، في مبادئ في هذا القرآن الكريم. أي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب، أي إنسان يدعي أنه يقدم لك شيئاً يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك فهو كاذب. هذا أعلى مقام في بني البشر. هناك أخطاء كثيرة جداً يقع بها الناس، يعني مثلاً يسأل شخصاً يعمل في الحقل الديني، إمام مسجد، خطيب مسجد، سؤال يعطيه فتوى، يظن هذا السائل أن هذه الفتوى تعفيه من المسؤولية، ولو علم مقولة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لو انتزعت، لو كنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانتزعت من فمه الشريف فتوى منه وهو المعصوم لصالحك ولم تكن محقاً لا تنجو من عذاب الله. إذاً النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنا نفعاً ولا ضرّاً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يخاف أن يقع في خطأ. حينما تعرف ما معنى مقام النبوة والرسالة، مقام الطاعة، مقام الخضوع، مقام الاتباع، لا مقام أن للنبي إرادة مستقلة عن إرادة الله ينفع ويضر ويعطي ويمنع، لا، هذا الدين دين التوحيد. سيدنا الصديق من أقرب الناس إلى رسول الله، من أشدهم حباً له، من أشدهم طاعة

لتوجيهاته. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أراد أن يؤكد التوحيد، الله وحده ينفع ويضر، الله وحده يعلم الغيب، الله وحده ينفع، الله وحده يعلي، الله وحده يخفض، هو المانع، هو المعلي، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الرزاق. التوحيد أن تتجه إلى الله وحده بمعية رسول الله. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. التوحيد أن تعبد الله وحده، أن تعقد الأمل على الله وحده. التوحيد أن تثق بالله وحده. التوحيد أن تطيع الله وحده، وأن تطيع رسوله أيضاً، لأنه أمرك أن تطيع رسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. التوحيد أن توقن أن طاعة رسول الله هي عين طاعة الله، وأن طاعة الله هي عين طاعة رسول الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه بضمير المفرد. فلذلك آية دقيقة جداً وآية فاصلة ترد بها مليون قصة لا أصل لها، مليون شطحة، مليون بدعة. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا. التوحيد أن تعلم علم اليقين أنه وحده هو الرافع، وحده هو الخافض، وحده هو المعز، وحده هو المذل، وحده هو المانع. ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ولأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تطيعه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول استقلالاً، أطيعوا الله ورسوله لها معنى، أما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي أنك تطيع رسول الله، لكن الذي يعطي ويمنع هو الله، والذي يرفع ويخفض هو الله، والذي يعز ويذل هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله. قال أحد الخطباء أمام رسول الله: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فقط. بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا. الله عز وجل يبين مقام العبودية الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام في قمة هذا المقام. قل: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أنا لا أملك النفع لكم ولا لنفسي، لا أملك الضر لكم ولا لنفسي، ولا أعلم الغيب إلا إذا أعلمني الله هذا الغيب. عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أحاديث قيام الساعة لا تعني أن النبي يعلم الغيب، ولكن تعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه ببعض عالم الغيب. هي عقيدة، هذا هو التوحيد. فلذلك هؤلاء الدجاجلة والمشعوذون والكذابون والذين يسحرون الناس ويسلبون عقولهم ويربطونهم بذواتهم

أساساً ليس هناك على وجه الأرض فرقة ضالة إلا ولها هذه الخصائص، تأليه الأشخاص. الشيخ يعلم الغيب، إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب، أنى له أن يعلم الغيب؟ الشيخ ينفع ويضر مستحيل، إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً، فلئلا يملك أي إنسان النفع والضر من باب أولى. هذه العقيدة، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. أنا لا أتصور أن على وجه الأرض إنساناً أشد حباً لرسول الله من الصديق، ومع ذلك الصديق موحد، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا التوحيد يلغي دور المشعوذين والدجاجلة والمتسكعين الذين يبتزون أموال الناس بالباطل، فضلاً عن السحرة والمنجمين وما إلى ذلك. أنت مؤمن، الله وحده يعلم، الله وحده قادر، وأنت ذائب في محبة رسول الله، أحبه ما شئت، قدره ما شئت، تمثل أخلاقه ما شئت، بالغ في محبته ما شئت، الباب مفتوح هنا. أما أن تعتقد أنه له إرادة مستقلة عن إرادة الله ينفع ويضر، مستحيل. قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، طبعاً من باب أولى، فلأن لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً من باب أولى. يعني أيام مثلاً للتوضيح بيقول لي أرجوك أن تؤمن لي عمل لابني، قال له هلأ لديك فرصة عمل لابني أنا؟ إذا كنت لا أملك أنا لنفسي أن أؤمن عمل لابني، من باب أولى أني لا أستطيع أن أؤمن عملاً لابنك، طبيعي جداً. هذا هو مقام النبوة، مقام العبودية لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله، فحينما بلغ سدرة المنتهى أوحى إلى عبده ما أوحى. هذه نقطة دقيقة جداً، هذه الآية فاصلة، هذه الآية مركزية، هذه الآية بإمكانك أن تعتمد عليها لنفي ملايين القصص الباطلة التي لا أصل لها. شيء آخر، الشيء بالشيء يذكر، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كن واقعياً، هناك من ينبش في التاريخ لعداوة قديمة بين فئتين ويجلبها ليثيرها الآن. هؤلاء الذين سبقوا أمرهم إلى الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وفر وقتك ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا الذي يستورد من التاريخ المشكلات ويثيرها الآن لإيقاع شرخ بين الفئات الإسلامية، آن الأوان أن ننتهي من هذا. هذا التاريخ دعه للاختصاصيين فقط، أما أن تقحم نفسك في رواية تاريخية لم تثبت ولم تقع. يعني المشكلة الكبرى أن أكبر كتاب تاريخ بين أيدينا تاريخ الطبري، يقول المؤلف في مقدمته: أنا أدرجت في هذا الكتاب كل ما وصل إلى سمعي من حق أو باطل، من رواية صحيحة أو غير صحيحة، وأيها القارئ محص أنت. هذه المقدمة يجب أن تكتب

في كل صفحة في هذا الكتاب. أعداء الدين ينقبون بهذا الكتاب، يأتون بروايات غير معقولة، هو المؤلف صرح بهذا، ولم يتح بالمناسبة للتاريخ الإسلامي رجال ثقات محققون كما أتيح لعلم الحديث. فلذلك أكثر أعداء الدين يأتون بروايات باطلة لا أصل لها من وضع الزنادقة في التاريخ الإسلامي ليشوهوا صورة الإسلام في عصر ازدهاره. يجب أن تسأل: من لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. لا تستطيع أيها الطالب، طالب العلم، بمعلوماتك المحدودة أن تكتفي بالكتاب. في الكتاب الغث والسمين، في الكتاب الحق والباطل. أي كتاب مؤلف في صح وفي خطأ، في غث وفي سمين، في ثغرات. فهؤلاء أعداء الدين يتصيدون هذه الثغرات ويجمعونها ويقولون هذا هو الدين. لا، غير صحيح الكلام. اعتقد اعتقاداً جازماً أنه لن يتح للتاريخ الإسلامي رجال ثقات، علماء كبار دققوا ومحصوا في رواياته كما أتيح للحديث الشريف. إذاً لا تقبل أي رواية تتناقض مع الفطرة ومع العقل ومع كمال الصحابة الكرام. لماذا عزل سيدنا عمر سيدنا خالد؟ قال: في عداوات في الجاهلية قديمة، فلما تملك السلطة شفى حقده من هذا الصحابي الجليل فعزله، هكذا بعض الروايات. اركلها بقدمك يا أمير المؤمنين، لما عزلتني؟ سيدنا خالد قال له: والله إني أحبك يا خالد. قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. حفاظاً على التوحيد عزلتك. قال الناس: خالد أية معركة يقودها فهو ينتصر. أراد عملاق الإسلام عمر أن يبين للأمة أن الناصر هو الله، وأن سيدنا خالد على علو مقامه عبد لله، فعزله والنصر استمر. لا تستطيع أن تفهم التاريخ إلا إذا كنت في مستوى أبطاله. لا تستطيع أن تفهم التاريخ إلا إذا كنت في مستوى أبطاله. بعضهم من يفسر أنه عزله خوفاً منه، يعني عليه انقلاب مثلاً. إياك أن تفهم التاريخ، تاريخ الصحابة بمنطق العصر، إياك. حسن الظن بالله وبأنبياء الله وبأصحاب رسول الله من الإيمان. نحتاج إلى تمحيص كثير، نحتاج إلى مراجعة كثيرة لمعظم الروايات التاريخية. وحسبكم أن مؤلف أكبر كتاب تاريخ الطبري يقول: أنا أدرجت في هذا الكتاب الغث والسمين والصحيح وغير الصحيح. وأيها القارئ محص أنت. كان في ثقة بطلاب العلم، جمع لك في هذا الكتاب كل ما وقع تحت يده من روايات. أما الآن يقول لك: ابن الطبري موجودة، اقرأ مقدمة الطبري. لذلك قل: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله. والله في آلاف القصص لا أصل لها إطلاقاً من وضع الزنادقة. والإنسان حينما يكتفي بالنقل من دون تدقيق، من دون تمحيص، من دون بحث، من دون درس، من دون أن تأخذ العلم على يد علماء كبار. يعني أيضاً ورد في بعض الكتب أن امرأة وضيئة حسناء صلت بين الصحابة، فصلى بعضهم وراء

وراءها ليرى محاسنها أثناء ركوعها وسجودها، وبعضهم صلى أمامها. فنزل قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هي أخلاق صحابة هي. هل يجوز أن تصلي امرأة بين الصحابة؟ إذا صلت امرأة في صف فالصلاة

جسملت عينيك. ما هذه الروايات يا أخوان؟ صدقوا والله الذي لا إله إلا هو، الصحابة الكرام في مستوى رفيع جداً، والله المؤمن العادي الآن في مستوى رفيع، المؤمن العادي الآن في مستوى رفيع. أيها الإخوة الكرام، قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضر إلا ما شاء الله. إذا الله عز وجل يعني مكنني من شيء وانتفعت، هذا من فضل الله عز وجل. وأحياناً الله عز وجل لحكمة بالغة يمنعني من شيء، أنا أتوهم ذلك ضر، هو في الحقيقة منع، منع رحمة بي. إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. أحياناً الله عز وجل يعطيني، فهذا الخير من الله، الله مكنني منه. وأحياناً الله عز وجل يمنعني من شيء، أما الكلمة الرائعة ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله لي من خير، أو ما اقتضت حكمته من ضر. وهذا الضر في ظاهره ضر، أما هو نعمة باطنة، نعمة باطنة من نعم الله عز وجل، عطاؤه نعمة وأخذه نعمة. إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني مثلاً بيقول لك عرضوا علي أرض 25 دونم ب25,000 ليرة، اليوم حقدونهم 5 ملايين. لو أن هذا الذي عرض عليه الأرض يعلم الغيب بوافق على الشراء رأسه، لا أحد يعلم الغيب. التجار لهم كلمة لطيفة، يقول لك تاجر ومنجم ما في، لو أنك تعلم ما سيكون بعد حين. اللي اشترى فرضاً ب100 مليون حديد على 69 على أمل أن يبيعه ب100,000، اليوم ب26 حديد. لو كان يعلم الغيب ما فعل هذا، خسر 4 أخماس ماله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني السوء، إنه إنسان بيموت أثناء السفر ما بيسافر. يعني للتعبير عن حقيقة التوحيد، يروى أن فرعون رأى أن طفلاً من بني إسرائيل سيقضي على ملكه، فأمر بقتل أبناء بني إسرائيل جميعاً، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، أما الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الآن الله عز وجل حدد لك مهمة النبي، نذير وبشير فقط. إنك لا تهدي من أحببت، الإنسان مخير، ليس عليك هداهم، لست مسؤولاً إن لم يؤمنوا، كما أنك لا تستطيع أن تهديهم. ليس عليك هداهم، أي أنت لست مسؤولاً إن لم يهتدوا. وإنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية عمك. قل يا عم لا إله إلا الله، أبداً ما قالها. إنك لا تهدي من أحببت، تبت يدا أبي لهب وتب، عمه

ليس عليك هداهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، إن أنا إلا نذير وبشير، يعني ما من قضية مهما دقت تقربكم من الله إلا بينتها لكم، وما من قضية مهما دقت تبعدكم عن الله إلا بينتها لكم، هذه مهمتي. أما في قضايا، في ملايين ملايين القضايا لا تقرب ولا تبعد، يعني هل يعقل أن يعرف النبي الجهاز الهضمي للضفدع مثلاً؟ ما له علاقة فيها. هناك من يظن علم مطلق، العلم المطلق علم الله عز وجل. أما النبي الكريم أية جزئية مهما دقت تقرب من الله يبينها، أية جزئية مهما دقت تبعد عن الله يبينها. إن أنا إلا نذير وبشير، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لمن أراد الإيمان. أما الذي لم يرد الإيمان لا يصغي إلى أقوال النبي الكريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني إنسان ما له علاقة بالعلم إطلاقاً، ولا طلب العلم، ولا قرأ ولا كتب، لو وقف أمام مكتبة هل تعنيه الكتب؟ إطلاقاً لا يقف أمامها أصلاً. لكن طالب دكتوراه مر أمام مكتبة فيها كتب متعلقة باختصاصه يقف، يدخل كتاب الفلاني، كتاب الفلاني، لا ينتفع من سنة النبي إلا من أراد الآخرة. فلذلك إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أنا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب، فلذلك في فكرة دقيقة جداً، هذه الفكرة أن الله عز وجل يقول إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين. عجيب، أنا أتصور أنتم بهذه الآية تؤمنون. لا، إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين، كأنه فيما يبدو القضية معكوسة. ليست معكوسة، هذا هو الأصل. الذي اتخذ قراراً أن يؤمن أي شيء يدله على الله، والذي اتخذ قراراً ألا يؤمن لو كان يعمل في مرصد فلكي يرى المجرات بعينيه، أو في مجهر إلكتروني يرى الخلية بعينيه، لا يؤمن. حينما تتخذ قراراً أن تؤمن كل شيء في الكون يدلك على الله، وحينما تتخذ قرار داخلي بعدم الإيمان لو رأيت الآيات صارخات واضحات جليات لا تؤمن. يعني الذي أراد الإيمان يشبه آلة تصوير فيها فيلم، فكل هذه المناظر طبعت على هذا الفيلم. أما الذي لم يرد الإيمان يشبه آلة تصوير لكن بلا فيلم، كل هذه اللقطات لأنه ما أراد الإيمان لا تنطبع على قلبه. هذا السؤال المشهور، أن هؤلاء علماء الغرب الذين تفوقوا في العلوم لماذا هم غير مؤمنين؟ إنهم ما أرادوا الإيمان أصلاً، ما أرادوا، أرادوا الشهادة، أرادوا الشهرة، أرادوا التألق الاجتماعي، أرادوا الثروة الطائلة، وقد حصلوها. أما هذا العلم إن أردته لله عندئذ تكشف لك الحقائق، حقائق الدين الدقيقة. يعني كل الذين يأتيهم ملك الموت يرون الحق.

الحقيقة التي جاء بها الأنبياء. أكبر دليل على ذلك أن فرعون عندما بدأ يغرق آمن بالذي جاء به سيدنا موسى، لكنه آمن بعد فوات الأوان. الآية الكريمة: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. جميع الحقائق التي جاء بها الأنبياء الذين يأتيهم ملك الموت يرونها ناصعة جلية واضحة، ولكن بعد فوات الأوان. لذلك أيها الإخوة، خيارك مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض، بل هو خيار وقت. لماذا؟ إما أن تؤمن في الوقت المناسب فتنتفع بإيمانك، أو أن تؤمن بعد فوات الوقت المناسب ولن تنتفع بهذا الإيمان. يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. فأنت خيارك مع الإيمان خيار وقت، إما أن تؤمن في الوقت المناسب وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان. الآية الكريمة دقيقة جداً، وبإمكانك أن تعتمدها في كل قصة وردت في الكتب تتناقض مع كمال الله، تتناقض مع رحمته، تتناقض مع علمه، تتناقض مع كمال الأنبياء، تتناقض مع كمال سيد الأنبياء والمرسلين، تتناقض مع الصحابة الكرام. هذه القصص من وضع الزنادقة. قال أحد وضعي الحديث: وضعت فيكم 100,000 حديث، حرمت فيها الحلال وحللت فيها الحرام. إما من أجل التيئيس، كل الناس هلكة إلا العالمون، والعالمون هلكة إلا العاملون، والعاملون هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. حديث للتيئيس وضعه الزنادقة. هذا الدين علم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. لا تقبل شيئاً في الدين من دون دليل من كتاب الله أو مما صح من سنة رسول الله، ولا ترفض شيئاً في الدين إذا كان معه دليل من كتاب الله ومما صح من رسول الله. أما أن تقرأ أي كتاب، أن تستمع إلى أي إنسان، أقول لك كما قال النبي الكريم لابن عمر: ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا، استقاموا في عقيدتهم، ولا تأخذ عن الذين مالوا، مالوا منحرفين. هذه الآية يمكن أن تنفي بها مليون قصة باطلة، فيها باطل، فيها انحراف، فيها موازين خاطئة. لذلك أقول لكم أيها الإخوة، لأن تخطئ في الوزن أفضل 1,000 مرة من أن تخطئ في الميزان. الخطأ في الميزان لا يصحح، إذا الميزان غلط هي مشكلة، أما الخطأ في الوزن لا يتكرر. يعني ممكن ميزان دقيق جداً لكن ما انتبه البائع، ظن الكيلو كيلين، هذا خطأ في الوزن لا يتكرر. أما إذا أصل الميزان غلط، يعني في كفة فيها 100 غرام زايد، لو استخدمته 1,000,000 مرة، 1,000,000 مرة غير صحيحة. لأن تخطئ في الوزن أفضل 1,000 مرة من أن تخطئ في الميزان. هذه الآية ميزان. أي إنسان على وجه الأرض كائناً من كان، مهما لمع نجمه، إذا أوهمك أنه يعلم الغيب قل له أنت كذاب أشر، لأن هذا لم ينله رسول الله. قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أي إنسان يقول لك
أنا أملك أن أنفعك.

0: أو أن أضرك؟ قل له كذبت، الذي يملك النفع والضر هو الله، الذي يملك الموت والحياة هو الله، الذي يملك الرزق هو الله. هذه الآية أصل في التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. هذه الآية يمكن أن تكون آية مركزية، آية فاصلة، آية يمكن أن تنفي بها مليون قصة. والآية التي ذكرتها من باب الشيء بالشيء يذكر، تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي رواية تاريخية لقوم مضوا، وقعت أو لم تقع ليس هذا من شأني. أنا معي كتاب، معي منهج، معي منهج تفصيلي، علي أن أعرف الله وأن أتبع هذا المنهج وانتهى الأمر. لا تقحم قضية تاريخية تستوردها من التاريخ وتسهم في شق صفوف المسلمين. التاريخ دعه لخبرائه. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هناك من المسلمين من يحرص على الغوص في أعماق التاريخ ليقرأه قراءة مغلوطة حتى يقيم شرخاً في العالم الإسلامي. هذا خطأ كبير. هاتان الآيتان تنفي بهما ملايين القصص التي ربما أعاقت الطريق إلى الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
5: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية

0: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول، عابدين، بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعى العليدو.

0: دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 0378-1010-25.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي

0: جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
6: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق
7: مشاوي الليل.
8: أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24.

0: 2014 أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 0378 1010 25.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.
1: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى وأسبغ علينا فضله ظاهرا وباطنا وجعل الشكر مفتاحا للمزيد وسببا لدوام النعمة وبركتها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، خير من شكر ربه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا

0: ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: الشكر حياة القلوب. والحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة المربي الدكتور عبد الرحمن بداح. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله.
1: مرحبا.
0: إخوتي الكرام، في زحام الحياة وبين مشاغلنا وهمومنا قد نعتاد النعم حتى ننسى أنها فضل من الله سبحانه وتعالى. نستيقظ كل صباح فنجد أمامنا نعمة الحياة، نعمة الصحة، نعمة الأهل، نعمة الأمن والأمان، نعمة الرزق، وربما مررنا بجانب كل هذه النعم دون أن نتوقف لحظة لنقول الحمد لله. الشكر إخوتي الكرام ليس مجرد كلمة نقولها بألسنتنا، بل هو حياة يعيشها القلب، أن ترى الخير الذي بين يديك وأن تعرف صاحبه الحقيقي، فتفيض روحك امتنانا لله سبحانه وتعالى. الشكر عبادة إخوتي الكرام، والشكر طمأنينة. الشكر يعلمنا أن ننظر إلى ما لدينا قبل أن ننشغل بما عند الآخرين. خلق عظيم إخوتي الكرام، وصى به الله تعالى وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم، يا مرحبا.
0: فضيلة الدكتور، في البداية دعنا نتحدث عن مكانة الشكر ومعنى الشكر في القرآن الكريم. يعني إذا تحدثنا عن شكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، الله تعالى أثنى على سيدنا نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، سيدنا سليمان عليه السلام دعا أن يكون من الشاكرين، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الله تعالى أمره بالشكر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أمر الله تعالى سيد لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الله تعالى جعل هذه وصية للإنسان، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك. دعنا نتحدث عن هذه المنزلة وهذه المرتبة للشكر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي على نبيه الكريم. أولا أشكركم سيدي شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للحديث في مثل هذه الموضوعات التي تبدو في ظاهرها سهلة يسيرة، وقد يظن بعض السامعين أنها ليست بهذه الأهمية التي تخصص لها حلقات في إذاعة لها مثل هذا الاحترام والتقدير، لكني أؤكد أن هذه الموضوعات وإن كانت من السهلة المتداولة يقولها ويفعلها الصغير والكبير والغني والفقير والعالم والعامل والجاحد والمقر، مثل هذه الموضوعات لها أهمية خاصة، لأن خصوصيتها وحضورها متاح في كل الأحوال، بل موجود في كل الأحوال، كما تفضلتم في البداية وقلتم إن الشكر قد لا يبدو ضروريا على النعم الموجودة المتاحة للجميع، فهناك نعم، مثلا نعمة الحياة، ذكرتم نعمة الحياة، فبعض الناس

0: بس يعني لا يرى أن هذه النعمة تستاهل كل هذا الثناء. طيب احمد الله تعالى أن جعلك من الأحياء. كثير من الناس ناموا مثلك وأفاقوا فاقدين لحياتهم،
1: نعم
0: أفاقت الناس على خبر وفاتهم.
1: نعم
0: كثير من الناس بات بعينين وأصبح بلا نظر. كثير من الناس بات يسمع سمع ما شاء الله يسمع دبيب النمل، لكن أصبح لا يسمع شيء، فقد هذه النعمة. كثير من الناس لا يعني تستقطب أنظارهم وأفكارهم هذه النعم إلا عندما يفقدوها،
1: نعم
0: وهذا يعني زي إذعان، يعني بده يشكر غصب، لأنه يعني حس بالنعمة عندما فقدت. لكن الأخيار والأبرار يعني ينظرون إلى مثل هذه النعم على كثرتها لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعجبني كلام يمكن للشيخ شعراوي لما قال وإن تعدوا نعمة الله، ما قال أنعم الله. لو أننا أردنا أن نحصي نعمة البصر فضائلها وفوائدها وخيراتها وبركاتها ما استطعنا أن نحصي فوائد وفضائل نعمة واحدة من النعم. فلذلك يحسن بنا أن نفيق على هذه النعم على كثرتها ونشكر ما استطعنا، لأن وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، الله يرضى الشكر ويرضى عن الشاكرين. بقي أن نذكر بأن الشكر ما هو؟ الشكر بالنسبة لله تعالى استعمال النعمة التي أنعم بها علينا فيما يرضيه. لو واحد ظل كل حياته يقول أشكر الله أشكر الله يا ربي أشكرك، لو كان الشكر باللسان فحسب، هذا الشكر لا قيمة له، لأن الشكر إذا أخذ على شكل جماعي، يعني بمعنى شكر اللسان شكر القلب شكر الأركان وبنيان الإنسان نفسه، هنا يكون الشكر مكتملا. أما أن نكتفي بكلمة والله أشكر الله، كيف حالك أشكر الله، بدنا مع هذا الشكر اللي في اللسان، هذا يعني يطهر اللسان، واللسان يعني يكون له حضوره في وله نصيبه في هذه العبادة، لكن هذا الشكر وحده لا يكفي، لابد من شكر القلب، أن يكون القلب حاضرا مع الله لا إله إلا الله، لا يغفل عن الله لحظة، بمعنى أنه يستذكر نعمة الله في سمعه في بصره في قلبه في شرايينه في أوردته في حركات قلبه في دقات فؤاده في كل هذه النعم التي لا تحصى، مهما حاولت أن تحصي فلن تحصي. هذا يجعلنا في حالة حضور مع الله، لأن كثيرا من الناس يفقدون هذه النعم. في ناس قلبه في مشاكل وفي مصائب وفي شرايين مسكرة وفي زيادة بالضغط والزيادة بالسكر والزيادة مدري بإيش بالضغط، ضغط العينين، العينين فيها ضغط والأذنين فيها معايير وفيها كل هذا، يعني من أنعم الله التي تحتاج منا إلى حضور قلبي. الحضور القلبي يورثك ماذا؟ الحضور القلبي يورثك محبة لله. هذه المحبة ما هي فوائدها؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي
1: يبطش بها.
0: يبطش بها، ويعني كل هذه الأدوات هذه تصير في مصلحتك وتصير في خانتك، فلا تستقل دائما. هذا يعني شكر القلب في حياة، تفضلتم وذكرتم أن القلب حياة الروح، حياة القلب.
1: شكر حياة القلب، نعم.
0: وأعجبني الحديث الذي يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا دعنا الآن مع شكر الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم هو المتفضل الذي أعطانا الأشياء ابتداء. يعني كثير من الناس يدعون ويقولون يا ربي أعطيتنا كل هذه النعم بما في نعمة الإسلام، أعطيتنا يعني إياها بدون طلب، فيا ربي لا تحرمنا جنتك ونحن نطلبها.
1: آمين يا رب.
0: فهكذا يبقى شكر البدن وأعضاء البدن، هناك شكر اليدين. اليدين طيب ألم نجعل له عينين ولسان؟ يعني ربنا ذكر لك عينة من أدوات الجسم
1: الجوارح،
0: يعني
1: نعم.
0: أعضائه. فذكر اليدين الإعطاء يعجبني هذا الفهم، ذكر اليدين الإعطاء. طيب اليد اللي ماسكة، اليد

0: اليد المغلولة، اليد التي لا تنفق، اليد التي لا خير فيها، لا تمتد للآخرين إلا بالأذى، هذا نكران. لكن العرفان أن تمد يدك بالعطاء. فأما من أعطى واتقى، ما قال لك أعطى إيش، في ناس قادرين على العطاء يعني ما شاء الله، هيل بلكيل قادرين، لكن في ناس يعني لا يقدر إلا على الشيء البسيط، أعطى ولو كان بسيط. الذين يلمزون المتطوعين، يعني هذول اللي كانوا يعلقوا على المسهمين في غزوة العسرة، كان بعضهم يجيب له صاع تمر، يقول لك هذا اللي جايبه صاع تمر، طيب ما هو بالمقابل أنت ما جبتش ولا إشي. لا تستحيي من القليل فإن لا شيء أقل منه. لذلك يعني نكون مع اليدين في الإعطاء، يعني ولو مداركة خطر كان بده يقع نداركه باليدين، نساعد واحد مغلوب نساعده باليدين، نحمل معه نساعده نوقف عنده.
1: يعني هذا النوع من أنواع شكر اليد،
0: هذا من أنواع شكر اليد.
1: نعم.
0: فقال لك ذكر وشكر اليدين الإعطاء. ذكر الأذنين طيب الإصغاء، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. لما تسمع هذا السماع جزء من المطلوب، الجزء الثاني هذا الذي تسمعه يا ريتك توصله لغيرك، في ناس رب مبلغ أوعى من سامع، يعني بلغوا عني ولو آية. أنت سمعت هالآية وأعجبتك، سمعت هالموعظة وأثرت في نفسك، طيب بلغها، بلغ على الأقل للأقربين، الأقربون أولى بالمعروف، فبلغ بلغ.
1: هذا شكر اللسان.
0: نعم هذا شكر اللسان. فشكر الأذنين،
1: الأذن الاستماع. نعم
0: بده يسمع. وبعدين دير بالك أنك تسمع أي كلام. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، كل أذن خير لكم، يؤمن لله ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فالأذن إذا سمعت حسنة نشرتها، وإذا سمعت سيئة تكتمها. قال لك فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فهذه وظيفة الأذنين، استقبال المعلومة، توظيفها، إرسالها إلى من يستفيد منها، إعادة صياغتها بقالب آخر إذا كان أنفع فليكن هذا. ثم يا سيدي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، كمان الكلام الذي لا ينفع ولا يرفع بلا منه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه يعني
1: هذا شكر.
0: نعم
1: نعمة
0: الأذن،
1: نعمة البصر.
0: البصر يا سلام، قل للمؤمنين أول شيء يغضوا من أبصارهم. الغض أنك تنقص من البصر شوية وتخلي البصر على قدر الحاجة، ما في داعي أن الواحد يعني يحاول يخترق الحيطان بنظره بغير حاجة. يعني غض البصر يورث الخشوع، يورث الرزانة، يورث الأجر والثواب، لأنك أنت إذا ظليتك يعني مرسلا للنظر في كل الاتجاهات لا تأمن أنه ما هو يعني الشيطان ما هو قرين، ما من ابن آدم إلا وله قرين. فقالوا له حتى أنت يا رسول الله يعني قرين من الشيطان، قال حتى أنا، لكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. يعني أن تذهب مع العين في كل مذهب، لا، اجعل حدود للعين.
1: نعم.
0: مثل حدود اللسان وحدود الإعطاء، كل شيء لازم يكون بحدود. فالذكر اللسان أول شيء، يعني أحسن الذكر وأفضل كلام، أفضل الذكر والقول لا إله إلا الله،
1: لا إله
0: كثر
1: الله.
0: من ذكر لا إله إلا الله. هو ما راح تعطلك عن شغلك لو قلت لا إله إلا الله، ما راح تعطلك عن شغلك، ولا راح تكون أنك يعني أنت تركت الأهم ومشيت بغير المهم. لا، أفضل الذكر، نقول هذا الكلام، نقول الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة صدقة، وقولوا للناس حسنا وكل عبادي يقولوا التي أحسن. هكذا يعني يكون اللسان في ما ينفع في ما يرفع. رب كلمة تقول لصاحبها دعني، الكلمة اللي في منها مضرة بلا منها. الصمت حكمة وقليل فاعله. الكلام الطيب يفتح القلوب يعني الطيبة، والكلام اللي فيه غلظة ولو كنت فظا غليظ القلب
1: لنفضوا
0: من حولك، مش من حول النبي لحاله، من حولنا كلنا إذا كان كلامنا فيه شدة وفيه قسوة. وبعدين إحنا خلينا نعامل

0: الناس زي ما نحب انهم يعاملونا، فلا نقسو على الناس بكلمة بأي شيء، القسوة مش مستحبة. ديننا دين يعني يؤمن بروح العطاء، اللين، المسامحة، العفو، كل هذا مطلوب من الكلمة وغيرها.
1: جزاكم الله خير.
0: وإياك.
1: إذن نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأولى هذه النعم نعمة الإسلام، وإن تعدوا نعمة الله لا
0: لا
1: تحصوها.
0: تحصوها.
1: دكتور، الله تعالى يقول في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف نفهم هذه الآية؟ ولماذا ربط الله تعالى بين الشكر وزيادة النعم؟
0: قلنا الشكر أن تستخدم النعمة فيما يرضي الله، لكن إذا لم تستخدم النعمة فيما يرضي الله، هذا يعني أننا غير منتبهين لأنفسنا ولا لآخرتنا. لذلك رب العالمين يوقف الزيادة المرجوة من الشكر حتى نفيق، حتى نفيق وننتبه. لماذا توقف العطاء الرباني؟ أحيانا يا سيدي يكون وقف الزيادة، عارف بإيش؟ تكون يعني بحرمان الإنسان من سماع القرآن، من فقه القرآن، سماع الإنسان من الصلاة على النبي،
1: اللهم
0: حرمان،
1: صل
0: قصدي
1: وسلم محمد.
0: حرمان بعض الناس ما بيفطن على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يصلي على النبي، الملائكة تصلي على النبي، وهذا أخونا لا
1: غافل،
0: يفطن إنه يصلي على النبي
1: صلى الله
0: ويحسب
1: عليه
0: إنه
1: وسلم.
0: خلص الحاضر ساد، هي مش عزيمة عرس يا سيدي، هذه صلاة على النبي. كل ما قلت اللهم صلي على
1: اللهم
0: محمد،
1: صل على سيدنا محمد.
0: ممكن كلمة اللهم صلي على محمد يعني يا رب يا الله ارحم سيدنا محمد، بجوز هاي تتسبب بقضاء دين واحد من أمة محمد،
1: صلى الله عليه
0: بخروج
1: وسلم.
0: واحد من السجن يكون مظلوم، بجبر واحد مكسور، يعني الله سبحانه وتعالى يبارك في حسنات إنسان، على كلمة اللهم صلي على محمد. ما هي الصلاة
1: قضاء جميع الحوائج،
0: قضاء الحوائج بهذا،
1: تفريج الهموم،
0: هذا بس بدها يقين يا سيدي. بعض الناس حسبوا انه
1: قضاء
0: قاعدين
1: الديون.
0: نحكي متافيزيق، يعني انه هيك شو بتحكوا يا زلمه، احنا بعصر عصر غير، اختلفت الدنيا. زمان كانوا يصلوا على النبي مش لاقين لهم شغله، اما هسه بدك اياني يعني اصلي، بدك تصلي على النبي والا حرمت، يعني حرمت نفسك من بركات وخيرات كثيره. شوف لما امتنا كانت تصلي على النبي،
1: صلى على
0: هو
1: سيدنا
0: اللي يصلي
1: محمد.
0: على النبي هذه بس، هذا يعني الموجز. اما الصلاه على النبي بالمعنى المطلوب، عارف يا سيدي؟ الصلاه على النبي بالمعنى المطلوب انك تتذكر هم النبي، شو كانت هموم النبي؟
1: فكر النبي.
0: فكر النبي، عبادة النبي، أخلاق النبي، جهاد النبي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لما أقول اللهم صل على سيدنا محمد لا أتوقف عند هذه الحدود اللي يعلنها اللسان، هذا بس العنوان زي عنوان الدرس أو عنوان الكتاب، لكن وراء الصلاة على النبي أشياء كثيرة. فبعض الناس لا يزيد لا من الصلاة على النبي ولا من ذكر الله ولا من عمل الخير، وحسب إنها الشغلة يعني هيك مقاولة شو يسموها، يعني بلغة البيع والشراء يعني مطابلة. لا لا لا، كل لو إذا قلت اللهم صل على محمد 100 مرة هذا بنفعك أكثر ما تقول اللهم صل على محمد مرة واحدة. هاي الصلوات شوف قديش أمة محمد اللي
1: صلى الله عليه
0: آمنوا فيه
1: وسلم.
0: واتبعوه، أنت تطلب من الله يصلي على محمد وعلى آل محمد، ترى أنا وياك إن شاء الله من أمة محمد عليه
1: صلى
0: الصلاة
1: الله عليه
0: والسلام.
1: وسلم.
0: الآل الأهل باللغة، أنا مرة دورت عليها بالقاموس، يقول لك الآل الأهل والأولياء والأتباع، يعني شوف تطلع معك بالمليارات، الأهل والأولياء يعني اللي والوه واللي والأتباع اللي يتبعوه، وأهله اللي هم ينتسبوا إله ولو نسبا
1: صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم.
0: الصلاة والسلام.
1: أيضا هو نبينا صلى الله عليه
0: اللهم
1: وسلم
0: صل عليه.
1: خير من شكر. يعني في الحديث فضيلة الدكتور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، هو غفر له ما تقدم من
0: الله
1: ذنبه، ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه.
0: قدمه.
1: عندما سئل عن
0: نعم.
1: ذلك قال: ألا فلا أكون عبدا شكورا.
0: حتى السيدة عائشة استغربت، يا سيدي يا رسول الله أنت
1: صلى
0: على
1: الله عليه
0: إيش
1: وسلم.
0: بهالليل تستغفر وتقوم الليل وتصلي وتعبد؟ بعدين صلوات مش طرد عشم زي صلواتنا، بجوز احنا اذا صلينا ركعتين نشوف حالنا كأننا يعني فاتحين الاندلس، لا لا. قال له ربنا ان ربك يعلم، شوف ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، يعني لو قلنا الليل 12 ساعة

0: تصور واحد يقوم 12 8 ساعات، والله شيء عظيم. شوف مسؤوليات النبي، قائد ورئيس الدولة كلها، وهو الدليل، هو المبين، هو المبلغ، هو اللي علمنا كل شيء، ومع هذا الليل مش للنوم عند سيدنا النبي، هذا الليل للنوم عندنا احنا المساكين، لكن
1: القيام.
0: في وظيفة أخرى لليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة لك هاي خصوصية، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما تتوزع يا سيدي المنازل، هناك يظهر المتقدم من المتأخر.
1: نعم دكتور، هل ونحن نتحدث عن الشكر، الشكر عبادة قلبية بالقلب أم عبادة قولية باللسان أم عملية بالجوارح، أم يعني هذه جميع الأعضاء مشتركة في
0: والله
1: الشكر؟
0: أنا أشعر إذا ما اجتمعت الثلاثة مع بعض يظل الشكر منقوص. لابد من شكر باللسان مشان اللي يسمعك خليه يتأثر فيك. يا الله اجعلنا من الشاكرين. يعني كلياتنا بنطلع على آبائنا هالختائرية، يقول يا ربي تجعلنا من الشاكرين، يا ربي ترزقنا عنا على ذكرك وشكرك. سيدنا النبي بعد ما كان يصلي الصلوات المفروضة يقول اللهم أعني، أعني يعني بدها مساعدة، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة.
0: بعد كل صلاة، هذا دلالة أنا أخذت منها مؤشر إنه يعني حمولة، يعني بدها رب العالمين يعين عليها، لأن الشيطان يشتغل هو وجنوده. إنه يراكم هو وجنوده من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذا الشيطان يحاول يدخل بأي لحظة يقول لك على إيش بدك تشكر، والله ما نداري على إيش بدك تشكر. يا سلام، إن الله يحب من العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، لأنه في ناس نفسهم يعني بالأجهزة، وشربهم بالأجهزة، وأكلهم كله بالقطارة. يعني رب نعمة لا تراها يعني نعمة بالمعنى المطلوب، وهي بالحقيقة نعمة كبيرة محروم منها كثير من الناس.
1: جزاكم الله
0: فلا
1: خير.
0: بد من اجتماع هذه الثلاثة سيد،
1: نعم جزاك
0: باللسان وبالقلب وبالأعضاء.
1: جزاكم الله خير
0: وإياكم.
1: دكتور. دكتور يعني نعود للمحور الرئيسي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآن نحن يعني نتلذذ
0: نعم
1: في نعم الله
0: نعم
1: التي لا تعد ولا تحصى. هل فضيلة الدكتور يعني اعتياد النعم يقلل من قيمتها؟
0: يقلل عند كثير من الناس. يقول لك يعني هو مثلا هسه الكهرباء جاي وما شاء الله، لو قطعت الكهرباء ساعتها هون تبين قديش غلاوة الكهرباء. تلاقي عندك يمكن 20 30 جهاز وقفت، تلاقي حالك مش قادر تعمل اشي. فتكون ما شاء الله المي جايتك وواصلة وتمام، لو قالوا لك قطعت المي تحس بمشكلة كبيرة، كيف تقطع المي؟ بس لما تظل هالشغلة دائمة، يقولوا الإلف حجاب، لما تألف الشغلة تحجبك عن فوائدها وضروراتها وما إلى ذلك.
1: نعم أيضا دكتور، يعني للأسف البعض الآن مشغول بالآخرين، لا يرى ما عنده، ينشغل بفلان سافر، فلان قام بشراء مثلا مركبة، فلان
0: بنادى
1: ترقى في وظيفة،
0: صحيح.
1: المقارنات فضيلة الدكتور، فهذا يعني ربما يقود إلى التذمر، الجحود، النكران.
0: بعض الناس ينظر إلى ما عند الآخرين وينسى ما عنده، فهو يظن نفسه مع المحاريم، يعني محروم هو المسكين. يقول لك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يقول لك المحروم أنا. وما يدري إنه كثير من الناس يتمنى لو عنده دار زي داره، سيارة زي سيارته، أولاد طائعين زي أولاده،
1: صحة
0: مرة بارة بزوجها وبأهلها مثل زوجته، صحتهم قوية مثل صحته. يعني بتذكر مرة قالوا واحد يعني ما شاء الله عنده مال كثير، وعمل دعوة لهالناس اللي بيحبهم وجلسوا يأكلوا، هو مش صح له يأكل معهم. يا ابن الحلال والله الزاد ما بيطيب غير بأهله، اتفضل. قال لهم أنا ما بقدر، أنا يمكن بس مسموح لي أشرب مي أو نتفة حليب بس. شايفين هذا الزلم اللي بالحديقة؟ قال آه والله شايفينه، معاه رغيف طابون ومعاه راس في

0: ويوكل ولا سائل عن كل الدنيا. قال لهم والله أدفع نص مالي بس أكون مثل هذا الزلمة، يا ريت أشتهي أنا قاعد حبة فاكهة ولا لقمة خبز ولا أكلة هنية مش طالع لي. فكثير من الناس ينسى النعمة اللي عنده وينشغل بما عند الناس. في هيك زي طرفة يقولوا واحد زهقان من داره بده يبيعها، فراح على مكتب إعلان يعني مشان يروج للغرفة وللبيت فقال إعلان شقة أو بيت للبيع، بيت ريفي. طيب هذا البيت يقع على رابية مطلة على كذا وكذا، وحوله الأشجار الوارفة والظلال الفارهة، وهذا البيت يوجد به مكان لوقوف السيارات وتأتيه الرياح من كل جانب.
1: أوصاف البيت،
0: شو أوصاف البيت؟ وهو يقرأ له، قال له خليني أقرأ لك شو اللي كتبت. قال له كذا وكذا. قال له أنت عن أي بيت تحكي؟ قال له عن بيتك. قال له بطلت أبيع.
1: يعني دكتور، يمكن أن يكون الإنسان محاط بالنعم،
0: نعم،
1: لكنه يعيش فقيرا في قلبه.
0: صحيح.
1: لأنه مشغول، مشغول بما عند الآخرين.
0: يقول الفقير فقير الآخرة والغني غني الآخرة. هو الغنى والفقر مش هون. كثير ناس يعدوا بالدنيا من الأغنياء، لكن هذا الغنى ألهاهم عن ذكر الله، ألهاهم عن التعلم والتعليم، أنهاهم عن قراية القرآن، ألهاهم عن صلة الأرحام، ألهاهم عن بر الوالدين. إيش الفائدة؟ يعني تعرف يا سيدي، لما الإنسان يكون معاه قرشين بس اللي يكفي حاجاته الأساسية، الباقي يصير عبارة عن أرقام. بس معاه مليون ولا معاه 10 ملايين، إيش الفائدة يعني؟ ما دام أنت لو احتجت شيء تروح تشتري، خلص عيش مستور.
1: طيب دكتور، يعني ما سبب ذلك؟ الآن البعض ينظر إلى ما عند الآخرين ولا ينظر إلى ما عنده، ما السبب في ذلك؟ وأثر ذلك دكتور على يعني علاقة هذا الإنسان بربه وبخلقه بالناس؟
0: سبب ذلك الجشع والنفس الأمارة بالسوء، سبب ذلك الأنانية، سبب ذلك الحسد ويحس بحاله إنه هو وبس. فهذا الجشع والحسد والأنانية وبغض الآخرين، ويعني إنه يعني هو بس ما في غيره بالحياة، هذا هو اللي يخلي عند الناس تنامي فكرة الأنانية. ولا أنت شو يضرك؟ ما الذي يضرك لو كان الناس كلهم الحمد لله مكتفين وعايشين ومبسوطين؟ ليش تتمنى لهم العثرة؟ ليش ما بتحب لهم الخير؟ وهكذا.
1: نعم، جزاكم الله خير. نعود إلى قوله تعالى: دكتور لئن شكرتم لأزيدنكم. دكتور، هل الشكر يعني سبب فقط كما أشارت هذه الآية، سبب زيت لزيادة النعم فقط، أم أنه أيضا يتعدى ذلك ليجعل الإنسان يعني يشعر بقيمة ما لديه؟ وكيف يغير الشكر نظرة الإنسان إلى حياته؟ لما الإنسان يكون شاكرا كيف ينظر إلى حياته؟
0: يعني هي الحياة كيف تكون طيبة فلنحيينه حياة طيبة، وكيف تكون غير ذلك. الحياة الطيبة أن تحس بالحياة. والله أنا زرت بلاد كثيرة، فلما أرجع يعني بعض الإخوة يسألني يقول لي شو شفت في تلك البلاد، أقول له هذا البلد وجدت إنه في إحساس بالحياة. يعني تلاقي الناس أول شيء فرحانين مبسوطين مبادرين بيحبوا الخير بيخلطوا مع الناس، بيعطيك الشغلة يعني بشيء من الإتقان، بشيء من الروحية، بشيء من الفرح. هذا الإحساس بالحياة ترى نعمة ما كثير من الناس ما بيعرفها. يعني حياته كلها أكل شرب نام، غير هيك ما عنده. لكن لذة محبة الناس، لذة مساعدة الناس، لذة التواضع للناس، لذة خدمة الناس والإحسان لهم، هذه لذة قلبية ما بعرفها إلا اللي يعني يذوقها. فكثير من الناس يا سيدي لا يعرف إلا نفسه، ولا يفكر إلا بنفسه، ولا يمدح إلا ذاته، وإن كثرت يمكن يمدح أولاده. أما تا يمدحك بصفة، تا يفقدك بدعوة، تا يعني يثني عليك ثناء حسن لمعروف، هذا مش وارد. وهذا من الحرمان ومن الفقدان.
1: نعم.
0: بدك تعيش وتحس بالحياة، تحس بالآخرين أول شيء قبل ما تحس بحالك. إذا إنك جعت اتذكر في ناس جائعين، إذا أولادك

راحوا على المدرسة وسجلوا بالمدرسة ودفعوا الرسوم، اتذكر الناس اللي مش قادر يعطي ابنه يعني نص ليرة مصروف إله، اتذكر ابنه اللي مش قادر يرفع يدفع

0: هرة حبستها. ليش النبي ذكر الهرة؟ إحساس بالحيوان. كأنه واحد يقول عند النبي عن الهرة: يا سيدي مش نجسة؟ قال له: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الرجل اللي كان مارق طريق وشاف بير وراح بده يشرب، لما طلع ولا الكلب
1: يأكل الثرى من العطش.
0: يعني سيدنا النبي بده يبين لنا انه احس الرجل بالكلب هذا الاحساس، يعني تنامي المشاعر. حتى انه الاحساس بالطير لما مر على
1: قبرة.
0: عمير
1: نعم.
0: قال له يا عمير ما فعل النغير؟ كان رابط العصفور بخيط.
1: نعم.
0: رجع النبي بالرجعه ما شاف لا الطير ولا الخيط، قال له يا عمير ما فعل النغير؟ يعني احساس بالطفل
1: نعم.
0: وفرحه انه فرحان للعصفور، وحس بالعصفور انه يعني يعني طار.
1: نعم. وفي أيضا موضع آخر: من
0: من فجع هذا
1: هذه
0: الطائر بابنه. نعم
1: نعم، ردوا عليها أبناءها.
0: كانوا ماشيين مجموعة من الصحابة هم والنبي عليه الصلاة
1: نعم.
0: والسلام، فالحمرة صارت يعني تعرش فوق رؤوسهم، يعني تتحرك جنحانها
1: نعم.
0: بقوة. قال لهم: من فجع هذا الطائر بابنه؟ من فجع هذه الحمرة بولدها؟ ردوا إليها ولدها. إذا الإحساس يصل إلى هذا المستوى، كيف كان إحساس النبي بالآخرين؟ المرأة اللي تذكر جوزها: وجوزي وجوزي، قالها هذا الذي في عينه بياض، بده هيك يفرحها شوية، يأخذ ويعطي معها بالحكي. قالت: لا والله ما في عينه بياض. قال لها: ما من امرئ خلقه الله إلا وفي عينه بياض. الممازحة الخفيفة اللطيفة اللي ما فيها يعني تجاوز، يعني كان النبي يؤديها مع
1: نعم.
0: أصحابه. ولما قال: لا تدخل الجنة عجوز، واللي قال له: إن حاملوك على ولد الناقة، أحس فيه النبي، حس أنه متضايق.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الجماعة كلها ركبت وظل هو، قال: يا سيدي أنا على إيش بدي أركب؟ مش صابر تا يجي دوره. قال له: إن حاملوك على ولد الناقة. شوف هالملاطفة ما أحلاها. قال له: وماذا يفعل لي ولد الناقة؟ يعني مشوار، احنا رايحين لتبوك. قال له وهل ترد الإبل إلا النوق؟ فهكذا يعني الملاطفة نوع من الإحساس بالآخر.
1: إذا يعني دكتور، مطالبون نحن بالنظر إلى من هم أقل منا، حتى يعني نعرف و يعني يتاح لنا قيمة ما لدينا. وفي هذا حد نص للنبي، في حديث للنبي
0: هذا
1: صلى
0: أمر:
1: الله عليه وسلم:
0: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. هذا بشؤون الدنيا يعني،
1: نعم.
0: أما بشؤون الآخرة لا. قول: والله فلان يقوم الليل أنا يمكن مقصر، فلان يصوم اثنين وخميس أنا ما بصوم، فلان ما شاء الله رضي والدين والله أنا يمكن صار لي شهر ما زرت الوالد وخالاتي عماتي والله ما يعني أنت أعمال الآخرة هذه دائما يعني انظر للي فوقك اللي متقدم عليك.
1: هذا ميدان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: أما في أمور الدنيا، الدنيا زادت ولا كثرت مردها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. والله مليح هيك الواحد بالشهر يحضر له مرة جنازة من أولها لآخرها، مشان يشوف هالعنتريات اللي كانت، وهل يعني الشخصيات اللي شايف حالها أنه فيش حدا على الأرض غيرهم. لا راح تشوف أنك أبدا. وجاءت كل نفس معها سائق يا شهيد.
1: سائق وشهيد.
0: ارحموا سائق وشهيد، ارحموا. يلا يا اخوان، الميت الجنازه طلعت الجنازه، راحت
1: حتى لا يذكر باسمه،
0: راحت الاسماء والالقاب والوظائف والانساب كلها. ونفخ في الصور فلا انساب بينهم ولا يتساءلون. قبل نفخ الصور القبر يعني عبره من العبر الكبيره، فيا ريت الانسان
1: خير.
0: يعني ياخذ عراسه شوي.
1: جزاكم الله خير دكتور.
0: وياك.
1: بالبداية دكتور، بداية حديثك الطيب،
0: نعم،
1: تحدثت عن شكر الله تعالى،
0: نعم،
1: وأيضا شكر الناس، فيه يعني حديث: من لا يشكر الله لا يشكر الناس. هل شكر الناس أيضا فضيلة الدكتور شكر من جزء أو جزء من شكر الله تعالى؟
0: يعني لو الإنسان بده يعظ نفسه يشوف هل اللي عمل معه معروف. مرات يكون عمل معنا معروف بسيط، مثلا واحد واقف على طرف الشارع أشر له واحد أو بدون ما أشر له وقف له: تفضل يا سيدي لوين مشوارك؟ لكذا. ينزل ويقول له شكرا. لما يروح على دارهم راح يقول لأولاده ولمرته ولبعض خلطائه: والله اليوم كنت واقف غلبان شوية، السيارة مش معي. ف

0: وقف لي واحد بدون ما أسر له، والله أنا شكرته وفرحت له. مهما انعمل معك من معروف، مهما كان بسيط من البشر، أشوفك أنت حريص أنك تشكر. فمن باب أولى، من باب أولى، اللي سخر لك هذا أنه يساعدك، اللي سخر هذا أنه يدلك، سخر ذاك أنه يعلمك، يعني أولى أولى. فالله سبحانه وتعالى هو اللي ساق الخير. وما بكم من نعمة، شوف يا سيدي، وما بكم من نعمة، أي نعمة تحسها مستاهلة للشكر فمن الله. الله سبحانه وتعالى هو الباعث وهو الميسر وهو الذي ساقها إليك بفضله وكرمه.
1: من صنع إليكم معروفا فكافئوه،
0: طبعا.
1: فإن لم تجدوا ما تكافئونه
0: بس
1: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه،
0: في
1: لو
0: حديث
1: بالدعاء.
0: من صنع له معروف فقال جزاك الله خيرا، فقد أجزل في الثناء على الأقل.
1: نعم دكتور، في تعريفك للشكر استعمال النعمة في وجوهها
0: نعم
1: وفيما يرضي الله تعالى،
0: نعم
1: يعني هل المحافظة على النعم واستعمال هذه النعم في وجوهها وفي الخير صور من صور الشكر؟
0: النعم الله سبحانه وتعالى يعني أشعر أنها فيها نوع من الابتلاء والامتحان. قد يبتلي الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يعني البلوى امتحان والنعم امتحان، وأنت مخير مخير الله سبحانه وتعالى، فينظر كيف تعملون. الله يرانا، الله ينظر إلينا، الله يراقبنا. أنت أمام الخيارات، إذا شكرت فيها زيادة، إذا غفلت فيها نكران وكفران، لا ولا يرضى لعباده الكفر. فالنعمة تحتاج منا إلى ثناء، إلى شكر، إلى اعتراف، إلى مداومة. يعني لما تزيد النعمة علينا ما لازم يكون هذا سبب بالتراجع، لازم يكون هذا سبب في الزيادة
1: زيادة
0: في
1: الشكر.
0: الثناء وعمل المعروف. الخلق خلق الله، العباد عباد الله، مثل ما ربنا أنعم عليك وأكرمك، طيب يلا طلع مد إيدك إلهم، ساعدهم، فرحهم. يعني في ناس حتى الخبر السار ما يجيب لك إياه، حتى الكلمة الطيبة ما يعطيك إياها، دائما مكشر، دائما زعلان، دائما مكتئب. إذا بده يعطيك طاقة إلا تكون طاقة سلبية.
1: سلبية.
0: طيب خلينا نفكر بتغيير المسار. في ناس ترى يعيش ويموت وهو يموت كمد، بالنتيجة يموت كمد من كثر الهموم اللي يحطها على قلبه. يا زلمة يقول لا إله إلا
1: لا
0: الله
1: إله إلا الله.
0: بتفرج الكروب وتجلب الخير والفرح،
1: نعم.
0: لكن بعض الناس مع مضوهم ما يفكر إلا بالرمرمة، بالأكل، بالشرب، باللبس. فلان ليش أجا، فلان ليش، ما هو أنا ليش، هذا ليش.
1: مشغول بالآخرين.
0: لا تعترض يا أخي، هذا أنا قاسم والله يعطي. اللي يعطي الله واللي يمنع الله. ربما منعك لا إله إلا الله، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أحيانا العطية تكون بصورة منع، أنت تقول ليش مش أنا، ما هو استنى شوي، أنت استنى شوي، في جاي لك شغلة أهم منها. يصير يقول والله فعلا إني أنا لو إني صبرت. ربما أعطاك فمنعك. في ناس الله يعطيهم يكون هذا سبب لاستدراجهم لغفلتهم، وفي ناس الله يمنعهم يكون هذا المنع سبب لصبرهم وزيادتهم. أعجبني قول لأحد الصالحين، يقول ما أصابتني مصيبة إلا شكرت الله لثلاث. تصور، أول شكر أنها لم تكن أكثر من ذلك. صار معه حادث بالسيارة، أجت الشغلة بالبودي، الحمد لله، كان ممكن تيجي ويكون فيها كلفة بالأرواح، أنها لم تكن أكثر من ذلك. السبب الثاني للشكر أنها لم تكن في الدين، في مصيبة في الدين، لأنه بعض الناس ترى ما يشعر أنه المصيبة في الدين مصيبة. في ناس لو فاتته صلاة الفجر عنده يعني إشي عادي، ولا حاجة. لو فاته الصيام، لو فاته أي إشي، قال لك ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يصوب بعضه بعضا، ليدفع معور عن معور، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. في ناس لما يصاب بالدين ما بهمش، عادي. أنا والله قرأت في كتاب يعني حاشية ابن عابدين أو مغني المحتاج، والله التبس علي، قال لك كان الصحابة اللهم ارضى عنهم إذا واحد فاتته تكبيرة الإحرام لثلاث أيام عزوا، يعني كل ما يلقوه بالطريق سمعت أنه رايح عليك تكبيرة

0: كبيرة الإحرام. يلا إن شاء الله، أنت ما أنت حضرت غزوة تبوك، وحضرت ما شاء الله مع اللي مشوا على مؤتة، وما قصرت، وكانت من السابقين الأول. يعني شو معنى يعزوه؟ يعني يرفعوا معنويته على أي نقص يحصل.
1: صحابي أيضا جليل
0: يا
1: فاتته صلاة
0: الله
1: الفجر
0: يا الله.
1: يبكي على ذلك وكان في المعركة.
0: أيوة، كان يعزوا 7 أيام إذا مش فاتت تكبيرة الإحرام، إذا فاتت الصلاة كاملة يعز 7 أيام، ل7 أيام، وأي حدا يلاقيه يعزيه، يعني بمعنى إنه يصبره، تلاقيه كان يبكي وكان حزنان، ليش أنا
1: لفوات عبادة.
0: اللي فوات، وإحنا قاعدة تفوت علينا أركان إسلام، ومرات يعني كله عندنا مثل بعضه. يا رب ثبت قلوبنا،
1: آمين يا رب.
0: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
1: نسأل الله أن يثبتنا.
0: آمين.
1: دكتور، يعني في آيات الله الكريمات في القرآن الكريم تعددت الآيات التي جاءت وتتحدث عن الشكر، يعني لعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون تكررت 14 مرة، ما دلالة ذلك دكتور؟
0: دلالته انه هالنعم والعطايا الربانية الجزيلة والكريمة هي يعني زي طعم، كيف نسميها احنا لما نحط للسمك مشان نصطاده طعم، هذا طعم إلك بس طعم خير، يعني كأنه المولى سبحانه وتعالى يسوقك سوق. كيف قال لك يدخل الناس الجنة يقادون إليها بالسلاسل، يعني مثلا الأسرى اللي كانوا من الجيوش اللي كانت تحارب المسلمين، مجرد ما دخل مع المسلمين وعاش معهم كم يوم وشاف حياتهم، قال لهم يا عم انتوا والله العظيم كويسين، والله أنا بدي أصير مثلكم، فهذا انقاد للجنة بالسلاسل. فكثير من الناس الله سبحانه وتعالى بده يكرمهم، بده يعطيهم، يرفع درجاتهم، فيجزل لهم العطية والنعمة، فهم يعني الأمل المأمول إنهم يعني يشكروا، بمعنى إنهم يعملوا وفق مراد الله من خيرات.
1: نعم.
0: وفي ناس يتمادى يا سيدي في غفلته، يقول لك أيوة، إن مش قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. في ناس كثير أقوى منه، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.
1: جزاكم الله خير.
0: وإياكم.
1: يعني في نختم فضيلة الدكتور في هذا المحور، هل يعني يستطيع الإنسان دكتور أن يكون شاكر لله تعالى وهو يمر يعني بظروف هذه أيضا طبيعة الحياة،
0: نعم.
1: وكيف نوازن دكتور بين الحزن الطبيعي وبين الرضا بقضاء الله تعالى وقدره؟
0: الرضا بقضاء الله بده يكون عندنا شعور أن الله سبحانه وتعالى يقضي بالحق، وأن الخير فيما يختاره الله، ولو جاءت الأمور على غير ما نؤمل ونرجو إحنا، لأنه إحنا نظرنا قاصر، إحنا المدى اللي نشوفه يعني فيه يحجزنا عما وراء هذا الحائط، يحجزنا حاجز المكان، يحجزنا عما سيكون بعد ساعة حاجز الزمان، في حواجز لا نعرف ما الذي تخبئه إلنا المقادير، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. لذلك الرضا بالقضاء، الرضا بقضاء الله، هذا سبب من أسباب الفرح، إنك أنت تكون راضي بقضاء الله. سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام مرة طلع على الصحابة وفيهم سيدنا عمر، قال لهم أمؤمنون أنتم؟ سؤال مثير يعني للعجب، يعني صحابة النبي السابقون الأولون، النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم ويقول أمؤمنون أنتم؟ كلها سكتت إلا سيدنا عمر، قال نعم يا سيدي يا رسول الله مؤمنون، ويا حسرة علينا إذا ما كنا مؤمنين. قال له طيب يا عمر، ما هي دلالة إيمانكم؟ شو الدلالة على إنكم آمنين ومحبين لله؟ قال له يا سيدي يا رسول الله، نرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء ونصبر على البلاء. فشو قال النبي؟ ماذا قال الحبيب
1: صلى
0: عليه
1: الله
0: الصلاة
1: عليه
0: والسلام؟
1: وسلم.
0: قال مؤمنون ورب الكعبة. إذا شعرت أنه اختيارات الله إليك أفضل من اختياراتك أنت، فهذا يعطيك حافز على الشكر والقبول بالتسليم والرضا.
1: نعم، جزاكم الله خير. في دقيقة دكتور،
0: نعم.
1: هل يمكن فقدان شيء معين أو نعمة معينة يكون سبب لاكتشاف نعم أخرى لم يعني نكن منتبهون لها؟
0: يعني إنسان، ما هي الطاعة تستجر الطاعة يا سبحان الله،
1: نعم.
0: الطاعة تستجر الطاعة.

0: إذا وفقك الله سبحانه وتعالى إلى أداء صلاة الجماعة مثلا، إذا جلست بعد صلاة الجماعة وسبحت مثلا التسبيحات المعروفة، هذا طاعة جرت طاعة. اطلعت من الجامع وقلت والله بدي أروح أساعد عائلة فقيرة، كمان هاي جرت طاعة. فإذا الطاعة استجرت طاعة وراها، هذا دلالة على أنه الخير يجر بعضه. ممكن تروح أنت يعني تشعر أنه في نعمة فقدتها من هالنعم، تذكر، ما هي عاد تحتاج بدها شطارة وبدها
1: نعم
0: حسن قرب مع الله سبحانه وتعالى. إذا أنه هذه النعمة ذكرتك فقدت شيء، إذا تذكرت أشياء كثيرة كاينة معك وبدك تهتدي إلها وتروح إلها، هذا بالتأكيد يعني حافز، تقول يعني كانت خسارة بسيطة لكن الله فتح علينا أبواب أخرى. بصير الله سبحانه وتعالى ينوع لنا أنواع الابتلاء وأنواع الإكرام، وهو حكمته بالغة في كل شيء.
1: جزاكم الله خير دكتور. إخوتي الكرام، فلنعلم أن الشكر ليس كلمة تقال عند الفرح فقط، بل الشكر منهج حياة. لابد إخوتي الكرام أن نحمد الله تعالى على النعمة قبل أن تزول، وأن نرى فضله في تفاصيل أيامنا الصغيرة قبل الكبيرة. فإذا أردنا المزيد من الخير فلنبدأ بالشكر، وإذا شعرنا بثقل الحياة فلنبحث عن النعم التي ما زالت تحيط بنا. وإذا ضاقت بنا الأيام فلنرفع قلوبنا إلى الله تعالى ولنقول الحمد لله على كل حال، ولنتذكر دائما أن الشكر لا يعني أن حياتنا خالية من الصعوبات، وإنما يعني أن قلوبنا تعرف كيف ترى رحمة الله تعالى حتى وسط الصعاب. في نهاية هذا اللقاء إخوتي الكرام، أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بداح. شكرا لكم
0: شكرا
1: دكتور
0: لكم،
1: ونفع
0: حياكم الله،
1: بكم.
0: مرحبا.
1: أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التقنية.

0: التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن. اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية.

تقنية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم

0: كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، نعيش معا مع هذا المقطع من إعداد دائرة الإفتاء العام، ثم نعلق عليه بإذن الله تعالى. تفاصيل هذه القصة أن والدة أقرضت أحد أولادها شيئا من المال لظرف طارئ نزل به، ولم تقسم التركة ولم تعتدي في العطية، فغضب الولد

0: آخر، وكانت هذه القصة الواقعية.
1: شو ليش جاي مغلبي حالك؟ مش عطيتي هذاك مصاري؟ خلاص خلي لك إياه.
2: أنا أم، والأم لما تشوف ولدها محتاج ما بتقدر تدير ظهرها.
1: خلاص ما بدي منك إشي، خلي ابنك ينفعك.
3: اشتقت لأخوك واشتقت لأولاده، زمان ما شفتهم.
4: أمك مشتاقيت لك وعتباني عليك، مر زورها.
5: هالفترة مشغول، بس أفضل بشوفها بعدين.
0: ومع الأسف بقي مصراً على العقوق والجفاء اتجاه والدته، فكانت هذه النتيجة.
6: إنا لله وإنا إليه راجعون، أمك توفت.
0: فكان الندم بعد أن ماتت الأم الثمرة. عجل وبادر ولا تتأخر أبداً.

أيها الكرام، أيتها الكريمات، قاعدة التعامل مع الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تذلل، إياك أن تقع، إياك أن تقعي، الحذر في فخ بدي أعاملهم بالمثل، لأنهم ما أعطوني، لأنهم ما عملون بالعدل، ما بدي أزورهم، بدي أحرمهم من حاجتهم العاطفية لوجودي معهم. الحذر، الحذر، الحذر. القصة اللي عرضناها قبل قليل قصة واقعية رأيتها بنفسي. ليش تندم بعد ما تودع واحد منهم وتقول يا ريتني زرتهم، يا ريتني أكرمتهم، يا ريتني تواصلت معهم، يا ريتني تعاملت معهم بالإحسان، كان كسبت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لفزت بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إياك، هذا فخ احذر منه، إنه أنا بدي أعامل الوالدين بالعدل. لا، واخفض لهما جناح الذل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذا نقرأ قوله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي. أنت لما تيجي تقول شيخ ما تعاملوا بالحكم الشرعي معي، طيب اسمع يا حبيبي، اسمع، الله يرضى عليك. وإن جاهداك على أن تشرك بي، في أكثر من الشرك، طلبوا منك وبذلوا وسعهم، جاهداك، ما ظل عندهم جهد ولا بذل ولا وسع إلا قدموه حتى تكفر بالله، شو تساوي؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وبعدين: وصاحبهما في الدنيا معروفة. بدك تضلك رضي وبر وتزورهم وتحسن إليهم، تقول والله استقبلوني بوجي ناشف، والله أعطوا أخوي. إحنا نقول الأصل العدل بين الأولاد، لكن أحيانا كما في المقطع الذي عرضناه، واحد بيكون في عنده سبب معين وكان معه أحد الوالدين، أو خطأ هذا الموقف، أنه أحد الأبناء، أحد الأولاد عموما، أحد الأولاد، أحد البنات صار عنده ظرف معين وكان معه أحد الوالدين، هذا من المسوغات الشرعية. جل الحالات التي تعرض أمامنا لا يوجد فيها أي خطأ من الوالدين، بل ذلك الذي أخطأ جعل الوالدين أو أحدهما علاقة، شماعة لكل أخطائه، مرمى هدف يصوب نيرانه اتجاههم صباح مساء. انت سبب

0: أمراضي، أنت سبب أخطائي، أنت سبب فشلي. الحذر. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا عن ذنوب أنها معجلة. شو يعني معجلة؟ يعني عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. من هذه الذنوب عقوق الوالدين، كما تكون ستجد، كما تتعامل ستجد. نعم يجب أن نعين أولادنا على البر، لكن لا يوجد مبرر للقطيعة أبدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني تكلف البر، يعني بالغ قد ما بلغت، ما في شيء اسمه زيادة. أحسن. إما يبلغن عندك الكبر، لأنه لما يوصلوا العمر الكبير بيصيروا أحوج لعاطفتك وحنانك ومساعدتك، ولازم تكون حواليهم. يبلغن عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، طلبوا طلبات كثيرة، تعاملوا معاملات مش مفهومة، الأف ممنوع. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حاضر على راسي. بتلاقيه، ستجده، ستجده رزقا، سعادة، تيسيرا، مددا، عونا، أمر اقترن بعبادة رب العالمين. وقل لهما قولا كريما. الله يجعلنا جميعا من أهل البر، ويكرمنا جميعا بمكافآت البررة. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولازلنا نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذا الأثير الذي يحمل إلى القلوب نفحات الإيمان، وإلى النفوس رسائل الطمأنينة، وإلى الحياة معاني الخير والبركة. في هذه الأوقات المباركة نتذكر أن أعمارنا صفحات تكتب كل يوم، وأن السعيد من ملأ صفحته بطاعة أو كلمة طيبة أو عمل صالح ينفع الناس ويقربه إلى الله تعالى. فالدقائق التي تمضي لا تعود، والأيام التي تنقضي لا تسترد، وإنما يبقى أثر ما قدمنا فيها من خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهاجرين والأنصار. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأروانا. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وبركة، واجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أردننا العزيز آمنا مطمئنا، وأدم عليه نعمة الأمن والإيمان، ووفق قيادته الهاشمية لكل خير. اللهم اجعل أيامنا في هذا البلد الطيب وسائر بلاد المسلمين عامرة بالرضا والطمأنينة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، أيضا الزميل الدكتور مارك حياصات من الإشراف العام، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07-86-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري للمكافأة.

0: تكييفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-59-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق.

0: والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد.

0: نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0

0: 799-337-337.
1: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: كل عظامي بتوجعني.
0: هاي وصفة طبية وسلامتك.
7: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
0: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية.

0: تناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
1: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زلنا نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذا الأثير الذي يحمل إلى القلوب نفحات الإيمان وإلى النفوس رسائل الطمأنينة وإلى الحياة معاني الخير والبركة. في هذه الأوقات المباركة نتذكر أن أعمارنا صفحات تكتب كل يوم، وأن السعيد من ملأ صفحته بطاعة أو كلمة طيبة أو عمل صالح ينفع الناس ويقربه إلى الله تعالى. فالدقائق التي تمضي لا تعود، والأيام التي تنقضي لا تسترد، وإنما يبقى أثر ما قدمنا فيها من خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهاجرين والأنصار. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. الحمد لله.

0: الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأروانا. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وبركة، واجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أردننا العزيز آمنا مطمئنا، وأدم عليه نعمة الأمن والإيمان، ووفق قيادته الهاشمية لكل خير. اللهم اجعل أيامنا في هذا البلد الطيب وسائر بلاد المسلمين عامرة بالرضا والطمأنينة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، أيضا الزميل الدكتور معرك حياصات من الإشراف العام، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم

وكل شيء فصلناه تفصيلا.

وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

0: فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا،

0: اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي وفي بصري، أنت ربي ولا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. رب اكفني شر نفسي والعباد، وهب لي توبة، واهدني قبل انقضاء أجلي. دبر مصالحنا واستر فضائحنا، واغفر قبائحنا يا غافر الزلل. ضيعت عمري في لهو وفي لعب وفي فتور وفي عجز وفي كسلي، فإن لي فيك ظنا لم يزل حسنا، فعافني من أذى الأسقام والعلل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. بفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وكافة المؤمنين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا

تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقلنا إن كلمة ضيف تدل على المائل لغيره لفرا أو لاستئمام، ومأخوذ ويسمونه المنضوي. الضيف يسمونه المنضوي، منضوي إلى غيره برضو لطلب القرى أو لطلب الأمن. وليه سموهم أولا ضيف؟ يعني مال، لأنه يميل. طب ومنضوي يعني إيه؟ أم قال لك لأنه مال إلى ناحية الضوء. كان الكرماء من العرب اللي عندهم سماحة، ليست السماحة مكسورة على من يطرق بابهم، ولكنهم يعلنون عن أنفسهم بالنار علشان اللي ماشي في الطريق يهتدي إيه؟ يهتدي إليه. ولذلك حاتم قال للعبد بتاعه إيه؟ قال له أوقد عن النار، فإن الليل ليل قرب، يعني بل، والريح يا غلام ريح سر شديد. أوقد، فإن الليل ليل إيه؟ والريح يا غلام ريح سر سر. إن جلبت ضيفا فأنت حر. يبقى انضوى يعني تبع الضوء، زي كسرته فانكسر، يبقى ضوي. فانضوى يعني تبع مين؟ تبع الضوء. ونبئهم، وضيف دي كلمة لفظ مفرد يطلق على الواحد والواحدة والاثنين والاثنتين وجماعة الذكور وجماعة الأناث. جاءني ضيف فأكرمته.

جاءني ضيف فأكرمتها، جاءني ضيفان إيه؟ جاءني ضيوف ضيف فأكرمتهم، جاءني ضيف فأكرمتهن. يبقى كلمة ضيف بتستعمل باستعمال إيه؟ لأنها قامت مقام المصدر، زي ما تقول فلان عدل، رجل عدل، امرأة عدل، رجلان عدل، امرأتان عدل، رجال عدل، نساء. ليه من عدل؟ قال لك لأن كلمة عدل دي معناها لا تتميز فيها عدل واحدة عن واحد، ولا اثنين عن اثنتين، ولا جماعة ذكور عن جماعة الناس، لأنه معنى قائم في النفس ما يتغيرش. لكننا رأينا في العربية من يجمعون ضيف على أضياف، ويجمعون ضيف على ضيوف، ويجمعون ضيف على ضيفان. أم قال لك خد بالك، يبقى الضيف إذا أطلق على جمع يبقى معناه جمع جاء معا، يبقى اسمه ايه؟ ضيف. طب افرض ان جماعة كده وبعدين بصلنا لقينا جماعة تانيين ايه؟ جايين، بقى الضيف اخرى، يبقى احنا مش جمعنا الافراد بل جمعنا الجماعات. ونبئهم عن ضيف ابراهيم، والدليل على انها للجمع ان الحق يقول اذ دخلوا عليه، يبقى جمع ولا مش جمع؟ يبقى جمع. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. طبعا فيه لقطة تانية في سورة تانية هتقول قالوا سلاما قال إيه؟ سلام قوم منكرون. احنا قلنا ان تعدد اللقطات في القصة الواحدة كل لقطة بتعدي إيه؟ بتعدي حتة في القصة، بحيث إذا جمعتها جميعا تيجي القصة الإيه؟ الكاملة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلاما دي بالنصب، وقلنا يعني معناها نسلم إيه؟ نسلم سلاما. الآية الثانية قال سلاما ولا قال سلام؟ في الآية الثانية قال إيه؟ سلام. خلينا كده نمشي، لأنه مش معقول إن سلام قالوا سلام ولا ردش، يبقى لازم رد. أهي يكون رد علم من قولهم إيه؟ سلاما، يبقى لازم رد. يبقى الآية الثانية جابت الإيه؟ الرد. طيب قالوا سلاما قال سلام الرد. أم قال لك دي بالنصب ودي بالرفع. ليه؟ أم قال لك لأن سلاما دلت على أن المعامل فعل نسلم إيه؟ سلاما. لكن قوله سلام سلام عليكم ده كلام جملة اسمية مثبتة، وديك تدل على التجدد وده تدل على الثبوت، يبقى أيهما أقوى؟ سلام. قال لك منطقية سلام أقوى من إيه؟ من سلام. ليه؟ قال لك لأن إذا حييتم بتحية فحيوا بمثلها أو إيه؟ الأحسن هو حي بالأحسن يا سيدي. هم قالوا سلاما تجدديا وده سلام إيه؟ سلام استمراري. قال إن منكم وجلون، أهديا كلمة، وبعدين إن هو كلمة مرة فأوجس في نفسه إيه؟ خيفة. ومر إيه؟ إيه؟ إنا منكم إيه؟ وجلون. وبعدين مرة يقول قوم منكرون. إيش كلها دي أم قال لك إيه؟ كلها تبقى موجودة. وجل ليه؟ أم قال لك لأنهم جماعة جم من غير ما يعرف هم من دول، أدي واحدة. ودخلوا عليه بغير إيه؟ بغير إيه؟ بغير استئذان. يبقى دي فيها النفس كده تقول إيه جايين يعملوا إزاي؟ ما استأذنوناش إزاي كذا؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. دقونوا بعد أكنه لم يقل إنا منكم وجلون إلا بعد أن كان أوجس من نفسه إيه؟ خيفة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. والوجل اضطراب في النفس وقلق فيها من خوف ما يتوقع من المكاره. قالوا لا توجل، إما نبشرك بغلام عليم. الله تبقى حاجة متخوفش، دي بقى حاجة كويسة بي. إما نبشرك بإيه؟ بغلام. الغلام يوصف بأنه عليم؟ ما يوصفش. ده بغلام ونبشرك بأنه سيصير إلى مرتبة أن يكون عليما. يبقى كلمة دلو إيه؟ صفة. قال أبشرتموني

على أن مسني الكبر. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق على انحاء متعددة حتى يعلم المخلوق ان خلقه لا ضرورة ان يكون بطريقة كذا، بل طلاقة القدرة تأتي بالخلق كما يحب على اي وجه من الوجوه. الشائع فينا ان يوجد الولد من اب وام، ذكر وانثى، وإذا تردد أمر من أمرين القسمة العقلية تقتضي إيه؟ يوجد الأمرين معا زينا كده، نجينا من أب وإيه وأم، يعدم الأمرين، أدي المقابل، يجي الأول دون الثاني، يجي الثاني دون الأول، هي في قسمة عقلية أكثر من كده؟ يبقى من ذكر وإيه وأنثى، أدي واحدة، المقابل لها إيه؟ لا ذكر ولا أنثى، الثاني من ذكر لا أنثى، الرابع من انثى، هي دي اداره القسمه العقليه. فربنا قال انا ما تحكمنيش قاعده الخلق، انا اخلق كما احس، خلقت من لا ذكر ولا انثى كادم، خلقت من ذكر فقط كحواء، خلقت من انثى فقط كعيسى، خلقتكم جميعا من ذكر وانثى فلا تحكمني قاعده. فهو بيقول ابشرتموني على ان مسني الكبر. احنا كنا قلنا زمان في كلمة على، وعلى دي لها عطاء واسع في كتاب الله وكلامه، ساعة ما قلنا مرة تترك ويجي غيرها، ومرة هي تحل محل غيرها، وكل واحدة لها ايه. لما ربنا قال لأصلبنكم في جذوع النخل، هي مطرح في ايه؟ هو التصليب في الجذور ولا على الجذور؟ طب عدل ليه عن على وجاب فيه؟ أم قال لك لأنه بده يدل على أن الصلب إيه؟ قوي، بحيث تكون الصلبة شديدة تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. وضربنا المثل بعود كبريت هنحطه على صبعنا ولا على إيدنه ونربطه كويس، كل ما نربطه يدخل فين؟ يبقى مش عليها، يبقى إيه؟ يبقى فيها. يبقى دي جت هي الأصل على وجاءت إيه؟ يبقى الحروب بتيجي علشان تدي عطاء آخر. ولذلك إذا قرأت في التفسير لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، قل له ده تفسير ناقص، قل له لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. هذا المعنى، إما قلتش كده ما تنفعش. فارغ هنا على بقى، تعالى بقى وياه. أبشرتموني أي بالغلام العليم على أن مسني الكبر، يعني مع أنني الكبر مسني، يبقى على بمعنى مين؟ مع الكبر مصاحب ليه؟ طب هتبشروني إزاي؟ أهي على جت هنا بقى ليه؟ كأن خلق الله أعلى من قانون التكوين. يبقى الكبر كان يوحي بأنه لا إنجاب، إنما كل ربنا عايز، مش قلنا زمان برضو في آية إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. كأن قانون الكبر قانونه ما يدنيش ولد، لكن هبة الله هي اللي أعلى من هذا كله. الحمد لله الذي وهب لي عليه، وإن ربك لذو مغفرة للناس. يا سلام على ظلمهم. يبقى الظلم كان يقتضي ان لا توجد مغفره، انما المغفره اعلى من ظلمكم، مغفره ربكم اعلى من ظلمكم. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون؟ ازاي الحكايه دي؟ قالوا بشرناك بالحق، واحنا ما احنا بنقول كلام كده، ده احنا بشرناك بالحق لان اللي قايل لنا ربنا، فلا تكن من القانطين. لان على ان مسني الكبر على ان كبير معناه ان المساله مش واضحه. هناك في قصه سيدنا زكريا مع سيدنا من في انجابه يحيى، هو قال ايه سيدنا زكريا؟ اني وهن العظم مني ولم اكن بدعائك ربي. وبعدين طلب منه انه يهبوا ايه؟ غلام يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب ايه؟ رضية. ام بشروه هيجي لك غلام اسمه ايه؟ يحيى.

لم نجعل له من قبل ايه؟ ابتدى ساعة ما قال له الكلام ده رجع يقول الله تاني امرأتي عاقر ومش عارف ايه. قال لك هناك اقرا بقى الآية كده عشان تعرف سر عطاءات الاسلوب في القرآن. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. الله، لكن الآية دي اشارت لنا على ان اصلحنا له زوجه كأن العقم بين الطرفين ليس منشأه كبر الرجل، لأن الرجل يصلح للإخصاب في أي سن، يمكن سنه 100 ويقدر يخلف، لكن المرأة إذا بلغت سن مخصوص ربنا بيقول لامرأتك عاقر ديا أنت ما يجبش منك حاجة، هي برضه تقدر تجيبه مهما بلغ سنه، إنما المرأة هي اللي إيه؟ وبذلك قال أصلحنا له زوجة، مش أصلحناكم أنتوا الاثنين. طب كلمة وهبنا هم قال لك الله يثبت لنفسه طلاقة القدرة في الوهب ويثبت لنفسه قدرة العمل على إصلاح الفاسد، مش السيء الفاسد خرج منه يفضل فاسد، لا، زي ما تروح لواحد مثلا تقول له والله أنا عايز سيارة، السيارة بتاعتي بقت قديمة كده ومهربعة ومش عارف إيه، يقوم يشوف السيارة يقول له يا أخي بنجيب لك إيه؟ نجيب لك واحدة جديدة، أهي دي وهبة، نجيب لك من عندنا كده. قال له طب السيارة، قال له ما تغربش ان انا عاجز عن ان انا اصلحها، انا اقدر اصلحها لك واخليها لك احسن من الاول. يبقى اذا لا يعوزه شيء، يا هبة يا اسباب، يا هبة، فقسم الامر بين الهبة وبين الاسباب. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر، والمس اللمس الذي يحدث اثرا في الله، فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق. بما تبشرون؟ ما بقول لك بشرناك بغلام، يبقى ليس المسؤول عنه الشخص، ولكن المسؤول عنه صدق البشارة. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الايه؟ قانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني أنا ما بقنطش من رحمة ربي، بس المسألة قال لك قد يكون العجب لا لذات وقوع الشيء ولكن لكيفية الوقوع، مش لأن المسألة صعبة، إنما إيه؟ ولذلك لما ربنا قال له إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى، يبقى السؤال مش أتحيي الموتى أو لا تحييه، إنما الكلام في الإيه؟ في السؤال عن الكيفية. زي ما تقول له كيف بنيت هذا البيت، يبقى أنا ما بشكش في بناء البيت، ولذلك ربنا حيرد عليه يقول له أولم تؤمن؟ تؤمن بإيه؟ الإيمان يطلب منك أن تؤمن أن الله يحيي الموتى، الإيمان ما يطلبش منك معرفة الكيفية، الكيفية دي تبقى عملية عملية، ولذلك هخليك تبشرها أنت بنفسك، خذ أربعة من الطير إلى آخر الإيه؟ إلى آخر القصة. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وبعدين قال لهم طب سيبونا من حكاية البشرة دي، قولوا لنا بقى الحكاية أنتوا جايين ليه؟ مش جايين للبشرة دي بس، ليه؟ أم قال لك لأنه ما يتوجس في نفسه خيفة إلا يكون لازم هم جايين بحاجة يعني فيها، ملائكة ما كانوش يظهروا إلا في الحاجات اللي. قال فما خطبكم؟ ما خطبكم أي ما أمركم العظيم الذي جعلكم تجيئون إليه. الخطب هو الحدث الجلل الذي ينتاب الإنسان، وسمي خطبا لأنه يشغل بال الناس جميعا فيتخاطبون به، إيه الحكاية اللي حصلت دي؟ ولكن أنت ما قلتش، ودي إزاي وقعت؟ طب وإمتى؟ ومين اللي كان هنا؟ والنتيجة طلعت إيه؟ وده يقول لك أنت دريت باللي مش عارف إيه؟ يبقى لا يوجد كلام في الكثير خطاب بين الناس إلا في الحدث الإيه؟ الحدث مهم شغل الايه، كل ما تشوف جماعه تلاقيهم عمالين بايه بيتكلموا، ادي واحد، او لانه قد يؤدي الى ان يخطب بسببه في القول الخطبه كده، وكل حدث جلل بنسميه كده، بنسمي خطبه محدث. ليه؟ لان اللي كانت محرم عليك انك انت تنظر لها كده وتعور، ومش حد شافك من محارمها يخزق لك عينيه يرحب بك ويضحك ويقول لك مرحبا بيك ومش عارف ايه الله، تبقى خط بتاع ايه اللي حدث ازاي؟ قال لك جدع الحلال وانفى الغيره، هو ده مش حدث ده. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ طب وانت ايه اللي عرفك ان ايه

يصلون؟ قال لك لانهم بيقولوا اننا نبشرك بالحق، ودي ما هي شغله حد، لا لازم حد اعلم، يبقى لازم نوصله. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. طبعا ابراهيم كان زعلان عشان ابن اخوه لوط، وتعبان لان اخوه لوط واخد متاعب من القوم والمنكرات اللي بيعملوها واوى الى اخره. فقال له احنا جايين علشان ايه؟ بشرناك، جئنا لك بسار، وجئنا لك بشيء سار اخر، وهو اننا جايين ننتقم من مين؟ من القوم المجرمين اللي هم بتوع مين؟ قوم لوط. انا ارسلنا الى قوم مجرمين. احنا عارفين ان القوم من القيام هم الذين يقومون للاحداث، وما دام يقوموا للاحداث يبقى هم الرجال، النساء ما لهمش دعوه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليفرق بين من يقوم للاحداث وبل لا يقوم، ولا يسخر قوم عسى ان يكونوا، ولا نساء من نساء، فلو ان القوم اطلقت على الرجال والنساء لما عطف الله ولا نساء من نساء. يبقى القوم وجاب دي قوم ليه؟ قال لك لان هم دول اللي يقوموا للاحداث، عشان تعرف المراه منزلتها. بيقول لها ولا تقوم للاحداث ولا ليكي دعوه، اقعدي كده ست محترمه. ان ارسلنا الى قوم، ادي قوم. والشعر برضه بيقول ايه عشان تاكيد، يقول وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء. انا مش عارف والله هم قوم ولا مين ولا نسوان. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القوم المجرمين دول اللي هم مين؟ مش هم اللي تعبين لوط؟ مش هم اللي مكذبينه؟ مش هم اللي بقوا بالمعاصي؟ طيب إلا آل لوط. اللهم آل لوط كانوا داخلين في القوم المجرمين. طب ده احنا نعرف إن الاستثناء معناها إخراج ما بعدها مما قبله. طب إلا آل لوط، هل آل لوط كانوا في القوم المجرمين؟ ما كانوش في القوم المجرمين. اذا مش الاستثناء من قوم، ده الاستثناء من مجرمين. الا انه شغل انهم الاغلبيه تسجين بالشكل ده، بقى اسم قوم لوط على علم على مين؟ ولما يحب تاني يقول آل لوط. قال ايه؟ يبقى الاستثناء هنا من ايه؟ من القوم الشاملين لآل لوط وغيرهم، ولا الاستثناء بس من مجرمين؟ يبقى المجرمين. ومعنى مجرمين يعني ايه؟ المجرم هو المنقطع عن الحق، يبقى الإجرام قطع. ولذلك في يقول لك دي جريمة. جريمة يعني ايه؟ يعني قطعت امنا وسلاما كان سائدا، او قطعتك عن حق الى باطل، تبقى دي اسمها ايه؟ جريمة. انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط. يبقى آل لوط مش مستثنين من القوم، القوم على الغالب يبقى يشمل دولة، إلا أنه غلب على مين؟ على الجماعة المجرمين. يبقى الاستثناء من مين؟ من مجرمين. خد بالك بقى من الاستثناء إذا تكرر وترتب على بعضه كده، أنا دي قضية لغوية العلماء أفاضوا فيها كتير. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي إلى إلا آل لوط، ادي استثناء. يبقى احنا ما ارسلناش لآل مين؟ لوط. الله، طب اذا كنتوا هتنجوهم طب ما يبقى الارسال للانجاء والاهلاك. ام قال لك لانهم جايين في الاصل عشان يعملوا مين؟ عشان يهلكوا جماعه لوط. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين. يبقى استثنى آل لوط من مجرمين، خلاص. وبعدين قال ايه الحكم؟ لمنجوهم اجمعين، اللي هم مين؟ قال له الا امراته. تبقى النتيجه تقول الى ايه؟ يبقى امراته تنجو ولا ما تنجوش؟ لا تنجو، هتدخل في المين. ولذلك قال لك بقى اذا توالت استثناءات على مستثنى منه تبقى تعمل ايه؟ تاخذ المستثنى الاول من المستثنى الاول، خده من المستثنى منه، والمستثنى الثاني تاخده من المستثنى الاول، والمستثنى الثالث تاخده من المستثنى الايه الثاني. زي ايه مثلا؟ في واحد يقول ايه؟ لك علي 10 دراهم الا 4، يبقى اقرب كام؟ بسته.

إلا درهما. يبقى أربعة إلا درهم هي المستثنى، يبقى إيه أقرت بكام؟ يبقى أقرت بسبعة. لك علي عشرة دراهم إلا أربعة، يبقى أقر لحد دلوقتي بكام؟ بخمسة. أدي واحد بستة. وبعدين إلا درهما أي من المستثنى، يبقى بقي ثلاثة، يبقى الثلاثة هم اللي مستثنى، يبقى أبوه كام إيه؟ حتى ولو في الأبعاد. لك علي خمسة دراهم، خلاص كده؟ إلا درهما، إلا ثلثا، يبقى أقر بكام؟ أربعة وثلث. بقى أربعة وثلث، يبقى إذا هات بقى هنا الآية. إلا ألو بقى مجرمون إلا مين؟ إلا اللوط. واستثنينا من اللوط مين؟ امرأته. تبقى دخلت في مين؟ قدرنا إنها لمن الغابرين. هو أنتوا اللي قدرتوا يا رسل ولا التقدير الأعلى اللي ماشي؟ أم قال لك ما هو الفعل ينسب مرة على الآمر به وعلى المبلغ وعلى المباشر. لصح كده ربنا بيقول الله يتوفى الأموات، مش كده؟ قل يتوفاكم ملك الموت. وبعدين إيه؟ توفته رسلنا. الله، يبقى مرة للآمر الأعلى ومرة للمبلغ ومرة لمين؟ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا، أي قدر من أرسلنا وأمرنا، إنها لمن الغابرين. غابر، أنت ساعة بتسمع كده الغابر، يعني زمن الغابر اللي فات، غابر معنى باقي، غابر بمعنى إيه؟ أو هو من أسماء الأبطال، يبقى من الغابرين، من الإيه؟ من الباقين، مش هتطلع، مش هتنجو، لأن اللي ينجو هيمشوا يسيبوا القرية، يبقى اللي باقي هو اللي حي إيه؟ هو اللي حيالك. قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون، انتقلت القصة من مين؟ من عند سيدنا إبراهيم إلى مين؟ إلى لوط. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، يعني أنا ما عرفكوش، ما شفتكوش قبل كده، وحاجة متعبة تعبته وجابت في نفسه خواطر واسعة، لأنه يعلم رذيلة قومه في الغلمانية، ودول مرد، ملائكة مرد، وكذا وكذا وكذا، فالمسألة عملت عنده إيه؟ ولذلك حيقول في آية ثانية لما شافهم سيء بهم وضاق بهم زرعا، لأنه عارف اللي حيحصل. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. يبقى إذن قالوا له، ادوا له فكرة على أنهم جايين لمين؟ للقوم اللي تعبينه، وكانوا يمترون ويشكون في أن الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإحنا جايين عشان نحقق لك الإيه؟ يبقى يسروا عنه بهذا ولا لا؟ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وهو عذاب الله أن يقع بهم في الدنيا قبل الآخرة، وآتيناك بالحق، زيدك برضو بشرناك بالإيه؟ بالحق، وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. طيب ايه يعمل ايه بقى؟ ادوله المنهج البرنامج، فاسر باهلك، فيه سرى وفي اسرى، سرى واسرى يتواردان على معنى، سريت انا واسريت، انا مشيت في شويه من الليل، ومرة اسرى تبقى هي المتعدية، ومنه القرآن لما ورد اسرى، اسرى بعبده، اسرى بعبده. فأسر بأهلك، والأهل هو الكلام المهذب عما يشمل المرأة والأولاد وما يتبعه. ولذلك الناس حتى عرفنا في الفلاحين ما كانوش يتكلموا عن الستات بتاعهم، يقولوا والله الأولاد قالوا لي كذا وكذا وكذا، والله الأولاد مش عارف عايزين إيه، ما يجيبش سيرة إيه، فكأن اسم المرأة دائما مبني على الإيه،
مبنى على السبت. ولذلك في كثير من الأحكام مطمورة في حكم الرجل، مطمورة في مين؟ إلا في أمر يتعلق بها. فأسر بإيه؟ بأهلك بقطع من الليل، قطع جمع أو اسم جمع. ليه؟ قال لك لأن المفرد بتاعه قطعة، واحنا عندنا الذي يدل على اكثر من واحد نشوف اهو زي ما قلنا زمان تغير فيه شكل المفرد ام لم يتغير. فان لم يتغير بنسميه جمع سالم مذكر ولا مؤنث، وان تغير فيه لفظ المفرد قلم نقول اقلام، مش كده؟ رجل بنقول رجال، زودنا ونقصنا. انما زيد نقول زيدون، كاتب نقول كاتبون، كاتبات. كلمه كاتب فضلت زي ما هي ولا لا؟ يبقى سالم المفرد من التغيير والحقت علامات الجمع، يبقى اسمه جمع سالم. وان تغير المفرد يبقى ده اسمه ايه؟ جمع تكسير. يا قليل يا ايه؟ يا كثير. وله صيغ معروفه، فان دل اللفظ على جمع وليس من هذا ولا ذا يبقى اسم جمع، اسم يدل على الجمع، يفرق بينه وبين واحده بالتاء مثلا. تقول تمر، هذا تمر، يبقى شيء كتير ولا مش كتير؟ طب مفرده ايه؟ تمرة. عنب، عنبة، يبقى عنب جمع ولا لا؟ انما ليس من جموع التكسير ولا من الجموع السالمة، يبقى دل على جماعة وليس من واحد ايه منها، يسموه اسم ايه؟ جمع. يبقى بقطع من الليل جمع لإيه؟ لقطعة. بقطع، فأسر بأهلك بقطع من الليل. هذا منهج الإنجاء يخبرون به لوطا عما يفعله بالنسبة لأهله والمؤمنين به. أسر بأهلك هذا أمر، بقطع من الليل هذا زمان الإسراء، واتبع أدبارهم. احنا قلنا الدبر اللي هو الخلف، واتبع أدبار القوم. ليه؟ إحساسا لهم على السرعة. وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كانوا في مكان ويرحلون منه كل واحد يحمل رحله على ناقته وأهله فيها، وبعد ذلك يركبون ويبتدئون السير، ويتخلف رئيس القوم اسمه معقب عشان يشوف مقطوع حد مثلا كان بيقضي حاجة ولا جاشي، تركوا شيئا من أمتعتهم، يبقى هو يعمل ايه؟ اسمه ايه؟ معقب. المعقب بقى بيقول واتبع أدبارهم، خليك انت وراهم. علشان ايه؟ قال لك علشان تحثهم على المسير يمشي بسرعة. ثانيا لتحمي حركة سنأمرك بها في قوله سبحانه ولا يلتفت منهم أحد، محدش يلتفت وراه. وكونك تراقب اللي يلتفت لازم تكون متخلف عنه، لازم تكون متخلف ايه؟ متخلف عنه. وأيضا تقول له طيب اتبع أدباره، طب ولا يلتفت منهم أحد، ليه عدم الالتفات؟ قال لك لأن الالتفات يأخذ وقتا، انت ماشي كده وبعدين التفت، اللفته دي وقفه، والوقفه اخرتك عن قطع مسافه، واحنا عايزين ايه؟ عايزين سرعه. وايضا فان التفات القوم الى مواقع انتمائهم من الارض، كل واحد له حته قاعد فيها ولو الف فيها وحته مش عارف ايه، قال لك يمكن لو التفت يبتدا يعملوا ايه؟ ينازعه الحنين الى البلاد والانتماء يقوى عنده. ادي واحده، واحنا مش عايزين دي، احنا عايزين يبقوا قدام، امضوا حيث تؤمرون، هيقول لهم برضو كده. او ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يلتفت احد خلفه حتى لا يشهد عذابا او مقدمة عذاب للقوم فتأخذه به بالايه؟ الشفقة. وقول الحق سبحانه وتعالى في اقامة حد من حدوده ولا تأخذكم بهما ايه؟ رأفة في دين الله، يدل على ان الموقف هيعمل ايه في النفس ساعة ما تشوفوا كده هيقع بهم حاجة مع انهم عاملين

جريمة. ولذلك قلنا ان بشاعة الجريمة بتبهت وبعدين تبقى بشاعة الايه العقوبة. فقلبهم ايه يمكن يحن او ايه مش عايز ربنا دي. والحق او انه سبحانه يريد ان يعجل بهم قبل ان يوجد ولو التفزيع بس من هول ما يرون من انزال العذاب بمين بالقوم.

الأمامية والغاية ملكوش دعوة باللي انتوا خلفتوه، يبقى شوف إلى ولا ودع من، انت ماشي من شوف إلى، امضوا حيث تؤمرون إلى إيه؟ إلى الشام مثلا. والإسراع عايزهم يسرعوا، قلنا علته ليه بدهم يسرعوا؟ إما لكذا وإما لكذا وإما لإيه؟ وإما لكذا. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمروا. وإحنا حتى في لغتنا العامية لما إذا أرسل واحد ابنه إلى طلب أو رسوله إلى طلب يقول له إيه؟ خليك قدامك دغري، أوعى تتلفت وراك، مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي إيه؟ وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه أي إلى لوط، قضينا إليه أي أوحينا وأعلمنا، زي وقضينا إلى بني موسى في الكتاب، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى تكلم في الإنجاء لآله، ثم تكلم في العذاب لمين؟ لقومه المنحرفين. أو يعني أوحينا إليه ذلك الأمر. ما هو الأمر الذي أوحي؟ أن دابر هؤلاء اللي هم مين بقى؟ اللي هم القوم لوط مقطوع. دول مقطوع الدابر، ده أنا هقطع دابره، مش كده بنقول؟ أقطع دابره يعني إيه؟ يعني آخره، يعني أطلعه بجذوره، أو الدابر هو الأصل أنا هطلعه بجذوره. واحنا بنقول، ولذلك القرآن برضه فقطع دابر القوم الذين ظلموا، مش قال القرآن كده؟ وقضينا إليه أي إلى لوط ذلك الأمر. ما هو؟ أن دابر هؤلاء يعني مأخوذون عن آخرهم أو مخلوعون بجذورهم فلا يبقى منهم أحد، مقطوع متى؟ مصبحين. بقى أنتوا حتسيروا بقطع من الإيه؟ من الليل. وهم يتخذوا امتى؟ الصبحين. الاخذ الصبح دي هي طريقه، حتى طريقه العرب وطريقه الحروب، انك انت تاخذهم ايه؟ ان اذا نزلنا بساعتكم فساء صباح الايه؟ المنذرين. ولقد صبحهم بكره ايه؟ يبقى الصبح ده لانهم بيبقوا نايمين ومسترخيين وما عندهمش استعداد للمقاومه، ومش اخذوا يعني كده على ايه؟ على وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، مع الاسم الإشارة، إذا كان العائد إليه معلوم مش ضروري يتقدم، أن دابر هؤلاء مقطوع، كلمة مقطوع يدل على أنه لقوم مين؟ لقوم له مصبحين أي في حال الصباح، ودي ما يتناقضش مع قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين، هيجي بعدين يقول فأخذتهم الصيحة إيه؟ فكأن بدء الصيحة كان ايه؟ صبحا، واخذها نهايتهم كان في الايه؟ الشروق بقى. طيب انتهت الايه؟ انتهت المنهج، المنهج اللي اعطاه الله بواسطة رسله الذين ارسلهم وهم الملائكة الى لوط، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لاننا هنعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا، خلاص كده؟ اتبقى يرجع زي ما نقول احنا في القصص، ويرجع مرجوعنا القرآن لقوم لوط. وجاء أهل المدينة يستبشرون، شوف كلمة أهل والمدينة ويستبشرون، شوف فيها كم مصيبة. بقى أهل المدينة كلهم جم، وجم بهيئة إيه؟ الاستبشار. ترى الاستبشار ده استشراف النفس إلى شيء مفرح وشيء سار. قال لك إيه ولا لازم راح لهم الخبر ان لوط جاي له جماعه بقى مرضي وشكلهم ملائكه بقى ملك، مش الحسن ربنا ضرب له، ما هذا بشر ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. وده مش بشر، ده ابو يوسف، ده ملك كريم. اذا المضروب به الحسن ايه؟ مثل في الحسن على الاول. فلما بلغهم بقى الخبر، دي فرصه ولا مش فرصه؟ شوف بقى اهل المدينه كلهم، وكلمه وجاء اهل المدينه يستبشرون تدل على اللقطات المركبه. خلاص كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا، وياريت منكر عمه يعملوه بخزي كده، لا ده باستبشار ومبسوطين، فرصه اكوزيون جه.

وجاء أهل المدينة يستبشرون. طبعا لما جم فوجئ بهم بقى إبراهيم، فوجئ بهم لوط وهو يعلم مصيبتهم، فقال إيه بقى؟ راح عايز يعمل سد، قال إن هؤلاء ضيفي. وكم من عادة العرب إن الضيف يأخذ كرامته من المضيف، يعني ما يكون ضيف عند واحد يبقى خد زي ما يكون خد جواره، وخد جواره إن أهانه أحد يبقى كأنه أهمين، ولذلك يقول له لا ما تنوش في بيتي، يبقى استناه هنا إيه؟ هنا برا في مكان آخر، ما تنو في بيتي كأنك إيه؟ أهنتني، كأنني لا أحسن الجوار أو لا أقدر عليه أو لا أوفي بعهدي أو إلى آخره، ده نقيصة فيا. إن هؤلاء ضيفي، وهؤلاء ضيفي، هؤلاء برضو جمع وضيفي إيه؟ مفرد، فلا تفضحوه. الفضيحة هي هتك المساتير التي يستحي منها الإنسان، هتك المساتير التي يستحي منها الإيه؟ الإنسان. إذن ففيه أشياء إن يفعلها الإنسان إنما يستحي إن هو إياها، اسمها المساتير. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن نتخلق بخلقه جعل من كل صفات الجلال والجمال فيه نصيبا يعطيه لخلقه، ولكنه بعض الأوصاف يقولها ولا يقولش مقابلها. طب هو قال مثلا الضار والنافع والقابض والباسط والمعز المذل، مش كده؟ ومن أسمائه الستار، بس ما جابش المقابل. ليه؟ لأنه بده يحمي الكون، يحمي الكون، ما قالش الفضاح بقى، لا. ليه؟ قال لك لأنه بده يحمي الكون، علشان كل فرد في الكون يستمتع حتى بحسنات المسيء. لأنك لو عرفت لأي لمحسن حسنات متعددة ثم اطلعت عليها على سيئة يمكن تتف عليه، فتحرم نفسك من مين؟ من حسناته. يقول له لا، أنا حذاري دي عنك علشان تنتفع بمين؟ ولذلك يقول لك خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي واجني الثمار وخل العود للنار، مفهوم كان؟ فبقول لهم ما تفضحونيش. ليه؟ لأنهم دول ضيفي، وما دام ضيفي أنا يعني أدي كرمتي، وهو إلى البيرق في قلوبهم. إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. طب الفضيحة تبقى أمام النفس والخزي يبقى أمام الناس. نعم. قالوا أولم ننهك عن العالمين، احنا ما قلناكش انت مالكش دعوة بالحكاية دي خالص، وعن العالمين أي حاجة، العالم ما سوى الله، سيبنا نعمل نبرطع في الكون ونعمل اللي احنا عايزينه في أي حاجة، اوعى تتكلم في أي حاجة من دي، لا في دول ولا في ايه ولا في غيره. أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، كنتم مصرين على ما في بالكم فهؤلاء بناتي. هنا العلماء بيقول لك هيعرف بناته، أم قال لك يا أخي ما تقولش الأسلوب كده على أنه بيقول يعرف بناته. طب افرض إن أنا بنقول بناته هيتجوزوه، في وسيلة ولا ما فيش وسيلة؟ في وسيلة. ثم هو ما كانش عنده إلا بنتين وقال هؤلاء بناتي، يبقى معناها انهم ايه؟ بيتكلم عن جمع وكتير، وهو بنتين ودول كانوا هيقضوا الناس دي كلها. وقال لك ما يمكن هيدي رؤساء الجماعه دول ومش عارف ايه والباقي ومش عارف، قول له دي جمع ودي ايه؟ طب امال في ما ايه؟ قال لك بنات الناس التانيين. ليه؟ ليه؟ قال لك لان اصل بنات وبنين كل قوم رسول بتوعه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حتى جعل أزواج أمهات، مش كده ولا لا؟ يبقى بنات يعني اتجوزهم ولا شرط. ولذلك يجي في آياتنا أتأتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يبقى إذن بيردهم إلى الإيه؟ إلى الأمر الإيه؟ الحل. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فعلين، لا يزالوا يوحي لهم بأمر الشك في الخطاب، ما قالش إذا يعني أنا متأكد أنكم هتفعلوا، بل قال إيه؟ إن كنتم فاعلين، لسه برضو إيه؟

0: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة،

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا

وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا

قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم

تستهزئون؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله

لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم

نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف

الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسك

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

بتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر

كلا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين

على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يسلمون.

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب

الأخلاق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة

قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

0: مطمئنة
1: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم

ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما

المحسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريد

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا

وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنب

له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا.

كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربك

وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة

على عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض

عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى

إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له

ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد

تظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة

الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

قوم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

ورزقناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا

أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن

لا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا

يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى

نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو

بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما

هو بالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا.

0: تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه

هم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي

أحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

منكم أفلا تعقلون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الخزي ونذيقه يوم القيامة

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات

رأسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا

بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون